قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: يمسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونا فه.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح

وارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: وشاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف.

نكشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء الثالث من شهر حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع عشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. كان هناك اقتحامات مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وملفات كثيرة سياسية واجتماعية سنطرحها خلال هذه الجولة. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخير، تحياتي
0: إن شاء الله أنك بخير.
1: الحمد لله.
0: ومحمود إسكندر، يسعد صباحك دكتور. كلنا آذان صغيرة.
1: بالفعل الاحتلال اقتحم عدة مناطق في نابلس، واقتحامات كانت متتالية. بعض الاقتحامات كانت الساعة 1:30 فجرا، ثم اقتحام الساعة 3، واقتحام آخر تقريبا الساعة 6 صباحا. هذه الاقتحامات تركزت في المنطقة الشرقية من المدينة وأيضا منطقة الجبل الشمالي. كان هناك آليات الاحتلال في محيط دوار عصيرة، محيط مستشفى الاتحاد، منطقة محيط مخيم العين، وأيضا في المنطقة الشرقية مخيم عسكر القديم وجبل عسكر، خاصة في طلعة مدرسة الفرقان أو تجمع الفرقان هناك. وكان هناك يعني تواجد جنود مشاة في هذه المنطقة حتى تقريبا الساعة 7 من صباح هذا اليوم. كان اقتحام لمنزل عائلة قنديل في هذه المنطقة ومنزل أسرى محررين. وأيضا كان هناك انتشار لآليات الاحتلال على شارع المسلخ الحسبة في هذه المنطقة أثناء مرور الدوريات دخولا وخروجا من مدينة نابلس. اقتحام آخر إلى بلدة عورتة جنوب شرق نابلس، وهذا الاقتحام كان الغرض منه وتوفير حماية للمستوطنين اللي دخلوا بعد ذلك بشكل كبير لأداء طقوس تلمودية في منطقة الأضرحة الثلاث في بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. أيضا في منطقة سلفيت اقتحام بلدة مردة، وهناك اعتقال الشاب نعمان خفش له أسرى داخل جنوب الاحتلال، أيضا أشقاء أسرى. أيضا كان هناك اقتحام لتياسير في منطقة طوباس، اقتحام إلى مخيم العروب شمال الخليل واعتقال الشاب عمار أبو غازي. والليلة الماضية رصدنا في محيط نابلس يعني رزمة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
0: وهذا النقطة
1: زميلي سامي
0: مهمة. أنا مهمة في بين إيدي، أسف على المقاطعة، تفضل.
1: أنا لما أجمع يوميا من حوالي بجزء أسابيع أعداد عمليات الدهم والاعتقال، صارت اعتداءات المستوطنين تتجاوز الحالات اللي فيها عمليات دهم واعتقال من قبل الجيش. يعني كأنه الآن الشكل الدارج بالضفة الغربية هي اعتداءات المستوطنين، اقتحامات المستوطنين، أعمال تجريف للمستوطنين، وكأنه البديل عن الجيش أصبح المستوطنين. وهذا أيضا أمر ملفت للنظر في الفترة الأخيرة. فبالأمس كان هناك اعتداءات من المستوطنين في منطقة عديدة، بينها كان أيضا اقتحامات في منطقة بيت فريك، اقتحام لمنطقة بيتا، وهذا الاقتحام تكرر في بيتا عدة مرات. وكان في منطقة بيركوزا أيضا اعتداءات أخرى. طبعا ما زال أيضا صدى الاقتحام حسبة بيتا وهدمها يأخذ صدى كبير.
0: بارح كانوا أعضاء الغرفة التجارية في زيارة، المحافظ كمان كان في زيارة
1: قبل ذلك بيوم. فهذا أيضا جزء من تفقد حجم الأضرار التي مني بها التجار والمزارعين في منطقة بيتا. أيضا في منطقة بورين ومادمة ودوما أيضا الشكل اللي كان من المستوطنين هو حرق المحاصيل، ويبدو في استغلال هذا الموضوع. بالأمس أيضا في مواطنين رصدوا حرق سهول في منطقة اللبن والساوية، المنطقة القريبة من مدرسة اللبن والساوية، ويبدو المستوطنين بيستغلوا أنه الآن موسم حصاد القمح والحبوب وبيحاولوا يضرموا النار في حقول المواطنين. وهذه تكررت عدة مرات. الأسبوع الماضي كانت في سالم أيضا حرق محاصيل المواطنين، وايضا اعتداءات اخرى رصدت في مناطق اخرى من الضفه الغربيه بينها ترمس عيا وسنجيل المغير كفر مالك وايضا في مسافر يطا بالخليل.
0: في عندي انا صوره لرئيس مجلس قروي مجد البني فاضل رامي نصار
1: تدعي بالضرب،
0: نعم متعرض يعني معتدين عليه مستوطنين اخوانا راشين ضاربينه وراشينه بالغاز. رئيس مجلس قروي مجد البني فاضل رامي نصار يعني خلال مروره على طريق أرائيل ويبدو كائنين راصدينه، فيعني الحمد لله على سلامته، وللأسف ما في حدا قادر يوضع حد لهاي الهجومات أو هاي الاعتداءات المرعبة دكتور أمين بحق المستوطن. وهي أخونا نظمي قناديله يسعد صباحك بقول الليلة على زعترة كسروا شاحنات تريلات سيارات صغيرة من 10 ل 12 حوالي 40 مستوطن، أقسم بالله المصيبة الثانية التأمين بقول لك بعوضك الله للأسف الشديد.
1: للأسف طبعا هذا يعني هذا بيعطينا أنه في ازدياد كبير في اعتداءات المستوطنين وبتأخذ أشكال عديدة منها ضرب السيارات أمام فارق الطرق زي ما ذكر قناديله، وفي أيضا حرق محاصيل الحبوب كما الآن صدنا في أكثر من منطقة في شمال الضفة الغربية وبينها قرى محافظة نابلس، إضافة إلى قيام بأعمال عربدة، ولاحظنا أيضا عودة لما يسمى الاستيطان البيئي اللي هو من خلال المسارات اللي بعملوها يوم جمعة ويوم سبت في الضفة الغربية ومن ضمنها محيط نابلس في منطقة طلوزة والبذان وبنزلوا عند حتى على بيت تمرين، إنه إحنا بنكون بمسارات الهدف منها هو إعطاء الطابع اليهودي لهذه المنطقة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتداءات المستوطنين المرعبة دكتور أمين
1: كما ذكرنا، واللي برصد كل شهر التقارير اللي بترصد هذا الموضوع بشوف الأرقام مذهلة ومقلقة جدا، وأيضا في تصاعد فيها بشكل كبير،
0: وللأسف ما في أي رد لهذا الموضوع. صح يعني عمالي أنت بتحكي والناس عمالها بتبعت لي أخبار عن اعتداءات بالليل تكسير السيارات، شكرا إنك نوهت لهي الملاحظة لأنه الوضع عماله بيصير على الطرق الخارجية مخيف. إحنا ما بندعو الناس تترك الطرق الخارجية، لكن أخي سامر انتبهوا رجاء خاص أعماركم مش لعبة. شو رأيك؟
1: بتعرف هذا الأمر يعني زي ما قال إحنا مش نخوف الناس، ولكن الأمر ملفت النظر. إحنا لما كنا نرصد أعداد الاقتحامات والاعتقالات نشوف 10 مناطق فيها اعتداء احتلال واعتقالات، وممكن مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع في اعتداءات مستوطنين، بس أنت اليوم بتشوف في يوميا في 10-20 رصد اعتداء للمستوطنين بالضفة الغربية وبتاخذ أشكال عديدة، هذا بعطينا مؤشر إنه في ازدياد كبير في هذه الوتيرة وفي يعني تجبر بالمواطنين، يعني كأن هم أصبحوا السلطة الحاكمة بالضفة الغربية.
0: للأسف الشديد، للأسف الشديد هذا واقع مرعب دكتور أمين. إذا يسعد صباحكم مرة ثانية وتحية طيبة. إحنا عندنا مجموعة يعني من الضيوف الأكارم خلال هذه الدقائق، لكن أمين دكتور أمين ما زال اقتحام مخيم عسكر القديم مستمر حتى الآن ومداهمة منازل في تواجد للجيش الإسرائيلي.
1: هو الاقتحام أكثر المنطقة المقابلة لمخيم عسكر القديم أكثر اللي هي منطقة احنا نسموها جبل عسكر، وأغلب سكانها هم من عسكر أغلب سكانها، ولكن الاقتحامات اللي تمت أمس واليوم هي تركزت على جبل عسكر اللي بيجي تقريبا بين شارع المي ومخيم عسكر القديم. هذا المقطع يعني في عليه تركيز واقتحامات، وكما الناس بتبعوا في أيضا ضمن المنازل تم اقتحامها منزل عائلة قنديل وعائلة قنديل، وبالتالي يبدو أنه الاحتلال وصل رسائل لأسرى المحررين خلال عمليات الاقتحام.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير لمستمعينا الكرام جميعا. مؤيد جود الله يسعد صباحك، أبو صبيح طبنجة مرة تانية، أخونا نظمي قناديل صباح الخير، عامر فطاير، عمر نوفل، أستاذ ضرار طوقان، خالد زبلح، أبو عدنان، سائد سالم، دكتور ماهر أبو زنط، فادي زغزوق، أخونا يوسف مزهر يسعد صباحك، سوسن باكير صباح الخير، أخونا طايل الطيراوي أيضا صباح الورد والياسمين، سماهر دوابشة يسعد صباحك، حمزة أبو صفية أيضا، دكتور ياسر أبو صفية صباح الخير، أسماء إشحادة، أخونا بشار أسمي أيضا، ريم عامر صباح الخير، وأخونا المهندس يزن جبر يسعد صباحكم جميعاً.

مستمعينا الكرام، في ردود أفعال غاضبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى عن ضريبة جديدة يبدو سيتم فرضها على أصحاب أبار المياه. السلطة وسلطة المياه ضرب فرض ضريبة جديدة على أسعار المياه. في عنا سلطة المياه الفلسطينية بتطالب أصحاب أبار المياه بضرورة دفع ضرائب، وبدل تقديم الدعم للمزارعين الذي يمثل خط الدفاع الأول. في فيديو لدكتور حسن خريشي بيحكي عن هذا الموضوع، بعدها رح يكون معنا الأستاذ خالد منصور.

بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأتحدث عما يجري على المستوى الاقتصادي والذي يشكل عملية إفقار متعمدة مبرمجة من خلال أولا احتجاز أموال وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، ثانيا منع العمال من العمل داخل الخط الأخضر وعدم توفر أماكن عمل حقيقية لآلاف العمال في الأرض الفلسطينية. وقد رأى الجميع وشاهد إصرار عمالنا على توفير مستلزمات الحياة لعوائلهم، حصل ذلك من خلال شهداء لقمة العيش وأيضا ما رأيناه من عمليات تهريب هنا وهناك. ثالثا الحواجز العسكرية الإسرائيلية وممارسات المستوطنين والتي فصلت كل محافظة كل مدينة عن الأخرى، وبالتالي أصبح عملية تنقل البضائع أمرا صعبا، الأمر الذي زاد الكلفة وبالتالي زادت الأسعار. أربعة تهجير الناس القسري من بيوتهم تحديدا في مخيمات شمال الضفة الغربية والاحتلال المباشر لهذه المناطق، مما يزيد أو زاد من معاناة هؤلاء سواء كان في النزوح أو بالإيواء أو توفير سبل العيش. خمسة تخريب الأرض والزراعة وإفقار المزارعين عبر الاستيطان وممارسة المستوطنين أيضا ومصادرة أراضيهم، وبالإضافة إلى أيضا كما قلنا ونقول بشكل دائم الاستيلاء على مصادر المياه كما يحدث في العوجة وفي غيرها. الأخوات والإخوة الكرام، ما دفعني هذا اليوم للحديث هو رسالة استغاثة ومناشدة من بعض أصحاب الآبار في مناطق الفرعة وطوباس والأغوار بشكل عام، والذين يطالبون بدفع رسوم باهظة على استخراج المياه من آبارهم وصلت في بعض الأحيان إلى 55,000 دينار وفي أحيان أخرى إلى 106,000 دينار وما بينهما. هذا الأمر حقيقة موقع من قبل رئيس العلاقات

0: هذا الأمر حقيقة يشكل عبء كبير على المزارعين والزراعة وعلى الفلاح. نعم، وبالتالي اليوم عندما نقول إن الاحتلال يستهدف الأرض بالدرجة الأولى ويستهدف المياه وأيضا يريد طرد الناس وتهجيرهم من أماكن إقامتهم لسعيا لإخلاء المنطقة من كل ساكنيها، وبالتالي الأصل أن نقوم أو تقوم السلطة ويقوم الشعب الفلسطيني كله بتعزيز صمود هؤلاء لإبقائهم في الأرض، لتثبيتهم في الأرض، وإفشال مخططات الاحتلال بهذا الشأن. هذا جانب. والجانب الآخر، نحن ندرك تماما أن هذه المنطقة تحديدا هي الأكثر استهدافا من كل المناطق، ويجري تفريغ الناس من تفريغ الأرض من سكانها. ونرى واسمع كيف أن سموتريتش يتحدث عن مسؤوليته عن الآثار والمياه بالمنطقة.
1: إذن دكتور حسن خريشة بيحكي عن قرار سلطة المياه فرض ضريبة على الآبار، آبار المياه الموجودة في المناطق المختلفة اللي هي مصدر المياه الرئيسي للمزارع الفلسطيني. وحقيقة أنا تفاجأت في الرسائل اللي وصلتني إنه كثير من الناس كانين بعتين لي ليه بتحكيش عن الموضوع أو ليه بتكاش تحكي عن الموضوع. وأبو الدكتور أمين مشكورا نسق لهذه المقابلة، معناته دكتور أمين الموضوع مهم وخطير
2: طبعا، خاصة بالأغوار،
1: خاصة في الأغوار. عشان هيك معنا الأستاذ خالد منصور، وهو الناشط السياسي والمتابع للملف المحلي وأيضا راصد لقضايا الاستيطان وبيعرف خطورتها. يسعد صباحك أخي أبو ساري.
3: أهلا، صباح النور. أهلا،
1: طمني عنك إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. أمورك صحتك إن شاء الله أحسن؟
3: يعني نص نص.
1: ختيرت يا أبو ساري، ختيرت الله يعطيك.
3: لا لا لا بعدني
1: ريتك. الله يسعد عمرك، الله يخلي
3: الله
1: لي
3: يسلمك عليك.
1: يومك سعيد. أستاذ خالد منصور، كلمة حق، أنت رجل تستحق كل الاحترام وسنين الطويلة العقود في وجودك في الميدان وفي الشارع خلاك قريب من الناس. فأبو ساري، إحنا عشان هيك حابين نعرف منك، والمواطن العادي اللي بدي يسمعنا هلأ اللي ممكن بعيد عن الأغوار وبعيد عن الآبار وبتوصله المي على الحنفية مجرد ما يفتحها مش مقدر خطورة اللي بده يصير.
3: أنا عارف من أين نبدأ.
1: نعم.
3: أدهشني تخبط هذه الفلسطينيين، أدهشني. يعني قبل مدة من الزمن طلعوا لنا بموال فرض ضريبي على الطاقة الشمسية، ولما يعني انجنوا الناس قالوا شو هذا العمل، شو هذا الحكومة، فتراجعت الحكومة عن قرارها وعرفت انه يعني هي بتتصرف بطريقة حمقى وتراجع عنه. الان ايام انا قلت والله بجوز يعني تصل في يوم ضريبي على كل شيء، بس ما كنت متوقع انه في عاقل في هذه الحكومة بيقرر في هذه الظروف انه يأخذ قرار مثل هذا القرار، قرار فرض رسوم ضريبية على كميات المياه اللي بتنضخها من باطن الارض. انا في الاول فكرت يعني قرار هو اثريته قرار مش جديد، هذا قرار قديم سنة 2021 من زمن حكومة السيء، لكن ما يعني ما نفذوهوش من سنة 2021. اليوم بتفتكت عبقرية حدا بذكر انه الموازنة يعني مكسورة بده يعني يعبيها مصاري، كلك من وين راحوا لهذا القانون خلينا نطبقه منهم. انا مش ضد القانون بالعلم، لانه آبار المياه يعني يجب ان تدرس اوضاعها. في آبار تجاري مثل ما هم بحققوا ارباح لازم يدفعوا ضريبه، لكن اللي انا مستغربه انه عقل في هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا اللي

0: فيها كل الشعب. تيجي بتاخد قرار جباية رسوم ضريبية على كميات المياه المضخة، والله أنا اللي صاحب فيها من أصحاب الآبار، شفت الفاتورة اللي جايته 17,000 دينار أردني، قلت الله أكبر، هذا خرب بيته إلى أبد الآبدين. بعدين بسمع ولو في واحد 106,000 دينار جايته الفاتورة.
1: ابو ساري سامعنا؟
0: انا سامعكم.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: انتوا سامعيني؟
1: صوتك هلا اوضح، هلا صوتك اوضح.
0: فبالتالي يعني هذه المبالغ الهائله جدا منين بده يجيبها هذا صاحب البير؟ يعني انت اللي طلبت القانون هذا، يعني او فرضت هذه الضريبه، او قررت تجبي هذه الضريبه الان. تعرفش انه هذه الابار تواجه مخاطر فظيعه جدا؟ يعني انا تخيل وهم انا سمعكم بتحكوا انه المنطقه مش بس منطقه الاغوار، هذا قرار رح يطال كل آبار المياه، حتى الآبار اللي ورا الجدار في مناطق طول كرم وقلقيلة وإلى آخره. فبالتالي هو قرار خطير جدا.
1: طيب شو ممكن يسأل سائل أستاذ خالد منصور، شو المانع إذا واحد بيستفيد وبربح، يعني مثله مثل أي مهنة تانية، مثل أي صنعة تانية، يكون عليه قانون وضريبة؟ يعني قصدي فيها مشكلة، وين المشكلة؟ هذا انت هذا ما ببيعك مي ببلاش، هذا ببيعك على الكوب بربح وكذا، بالتالي الدوله بتقول لك احنا يا عمي مثله مثل غيره، بدنا نفرض عليه ضريبه.
0: اوكي، انا يعني من هذه الزاويه انا مش ضد، لكن توقيت فرض هذا يعني الجبايه هذه التوقيت خاطئ جدا. وثانيا يعني يجب ألا تعمم المسألة، يعني عندك آبار فيها كمان بير ببيعوا مية، تجار مي يأخذوا منه، بس مش الآن. هذه الآبار اللي بتزود مناطق خطرة جدا مثل عطوف، مثل بقاعة شرقية طوباس، هذه المناطق الأراضي اللي بتواجه خطر الاستيطان والتهويد. يعني تيجي الآن تقول لهم ادفعوا هذه المبالغ. طب هذه المبالغ شو رح يصير لما يدفعوها؟ رح يصير انه ترتفع تكلفة إنتاج المواد الزراعية. يعني أنا بزرع خيارات، كنت أدفع مية 5 شيكل، الآن أدفع 10 شيكل، إذا درت تكلفة إنتاج الخيار. إذا هذا واحد المزارع بده يتضرر جدا لما ترتفع التكلفة، وثانيا المزارع لما بده بيع الخيارات بده يجبي الضريبة اللي دفعها من جلد المواطن، يعني تعود الأضرار على المواطن. أنا لست ضد القانون يعني من حيث المبدأ، لكن أولا توقيت الجباية خاطئ، في ظل ظروف اقتصادية سيئة جدا، في ظل هجمات استيطانية، في ظل المصاعب الواجهة المزارعين الفلسطينيين، التوقيت خاطئ. وثانيا يجب أن يعني يكون هناك في تمييز حين تطبيق القانون. أنا أقول الآن يجب أن يكون هناك تمييز ما بين المزارعين يعني اللي عندهم الآبار مشان يسقوا أراضيهم، وما بين تجار المياه. أنا ضد يعني إنه إعفاء تجار المياه، لأن في بعض الآبار قاعدة بتسقي قرى، القرية الفلانية تشرب مي من بير فلان، القرية الفلانية، هذولا يجب أن يدفعوا. بس يعني أنا بحكي عن التوقيت.
1: أيوة.
0: التوقيت، لأنه حتى اللي أنت بنحكي عنه هذول بيبيعوا المي للقرى. تخيل مثلا مخيم الفارعة، احنا بناخذ مي من بير معين، بده يصير الضريبة على هذا البير، بده البير يرفع سعر المي على مخيم الفارعة.
1: صحيح.
0: فبالتالي يجب أن يكون أيضا في هناك ضمانات ألا تؤدي هذه الضرائب إلى الإثقال على المواطن الفلسطيني. يعني ما بعرف يعني هذه الحكومة شو العقل اللي عندها اللي تخليها تتجرأ.
1: أنت بنظرك أستاذ خالد منصور، أستاذ خالد أبو ساري، أبو ساري عشان الناس تعرف مرة تانية، ضيفنا العزيز الأستاذ خالد منصور بيحكي عن الكاين في قرار عند الحكومة من أيام حكومة محمد شتية 2021 بفرض ضريبة على آبار المياه اللي بيتم من خلالها ضخ المياه للمزارعين وللمواطنين، وتجمد القرار ورجع جديد الحكومة الحالية ردت فعلته. هو مش ضد القرار لكنه ضد التوقيت في ظل ما تتعرض له الأراضي الزراعية من اعتداءات من المستوطنين، وهذا بيرفع تكلفة المياه على المزارع، وبالتالي المواطن العادي اللي هلأ سامعني حضرتك في دارك أو في سيارتك بده ينعكس عليك، وبكرة لما تيجي البلدية تقول لك رفعنا المي انت بتيجي بتعترض وبتقول لهم ليش رفعتوا المي، المصدر الرئيسي الحكومة اللي رفعت. هيك انا فاهم صح؟
0: نعم نعم، يعني بدنا نقول انه هذه حكومة جباية مش حكومة رعاية، هذه حكومة شفنا منها المصايد يعني شاطرة بفرض الضرائب. هيك بكيت أرفع شعارات في المظاهرات وأنا بحكي هذه حكومة ضرائب عجابت لنا المصايد، هذه حكومة جباية مش حكومة رعاية. للأسف للأسف أنه يعني بدل ما هي تعزز صمود الناس في هذا الظرف الصعب جدا وخصوصا على المزارعين، هي يعني حلم مسؤول وقال انه هذه الميزانية بدنا ننعشها من خلال هذا المدخل هذا البوابة. لا يا اخي، روح دور لك على مدخل اخر لتحسين الميزانية. قاوموا الفساد اللي موجود في البلد، رصدوا استهلاك السفارات والوزارات والمسؤولين والنفريات اللي بسوها، مش تيجي برفع أسعار المياه مش أو تؤدي إلى رفع أسعار المياه.
1: خلينا أقرأ لك، خلينا أقرأ لك أستاذ خالد منصور تعليقين على البث المباشر. أول إشي أخونا سامي دغلس بصبح عليك وبقول لك صرخة حق أخي أبو ساري ما تقوله، وأيضا يوسف الزمار من الإمارات يسعد صباحك، جواد هواش أبو محمد بقول مش عارفين من وين نلاقيها بدل الدعم في مواجهة عمليات التهجير، هناك تضييق على الصامدين للأسف الشديد، شوية مزارعين اللي ضالين وصامدين بدهم يقضوا عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا جميل كلبونة بقول الزراعة في فلسطين هي ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي وتجسيد الارتباط الإنسان بأرضه، للأسف الشديد لا يوجد دعم للمزارع من أي جهة من جهة الاختصاص. وللعلم تقوم سلطة المياه الإسرائيلية بردم معظم الآبار. أبو علي المسامي بقول يقومون بفرض الضرائب، سؤال ماذا قدموا للمزارع حتى يأخذوا هذه الضريبة. وعندي سؤال إنه هل هناك مقترح لتنظيم قطاع المياه عمل شركة موحدة زي شركة مكاروت، مية الزراعة بسعر والمية المنزلية بسعر والصناعية بسعر، شو رأيك؟
0: شوف أنا يعني ضد الخصخصة في كل المجالات، هذا الخصخصة اللي جابت لنا الويلات سواء في الاتصالات سواء في الكهرباء سواء في المياه في أي مجال، ليس أنه هذا سيؤدي بهذه الشركات إلى التحكم برقاب العباد. أنا يعني لماذا لا تبقى هذه القطاعات قطاعات عن تحت إشراف الدولي، وبالتالي الدولي يعني عليكم في عنا مجلس تشريعي فلسطيني حتى يراقب أداء هذه الدولة. أنا نسمع شركات خاصة تتولى هذه المسؤولية، لأن هذه الشركات نفسها رح ترتكب حماقات لأنه بكون هدفها الربح مش هدفها خدمة المواطن. لكنك بعض الأسئلة التي سمعتها أسئلة مهمة جدا، أنه شو أنتوا قدمتوا؟ نعم الحكومة الفلسطينية لم تفعل ما يكفي وما يجب لدعم قطاع الزراعة الذي هو يعني مرات كثيرة كنت أسمع تصريحات لبعض الوزراء كنت أضحك، كلك هي وزارة الدفاع الفلسطينية. طيب إذا وزارة الدفاع الفلسطينية تتصرف هيك، إذا الله يكون في عوننا، هذا انهارت الجبهة كلهيتها. إذا وزارة الدفاع بدل ما تعزز صمود الناس بتعمل على إضعاف هذا الصمود. يا أخي هذه الحكومة الفلسطينية بدها حكمة في اتخاذ قراراتها، مثل كل المراسيم اللي تطلع كعبي بغياب مجلس تشريعي وانتخابات فلسطينية، بدها حكمة. في استعجال في الموضوع، في يعني أحيانا تجدهم رجعوا في هذا القرار. القطاع الزراعي الفلسطيني بدل ما تجتفوا بالضريبة هذه المسألة، روحوا شوفوا الشركات اللي بتوردد الأسمدة والأدوية للمزارعين، كديش بنهبوا جيوب المزارعين، كديش بفرضوا عليهم أسعار هائلة جدا بأدي إلى رفع تكلفة الإنتاج. روحوا شوفوا أسواقنا الفلسطينية اللي تملت من المنتجات الإسرائيلية، وبالتالي بروح المزارع الفلسطيني بنزل بندوراته ولا خياراته ولا بطيخاته، بلاقي السوق ملان بضاعة إسرائيلية، وبالتالي يعني بيضطر يخفض الأسعار ومن هنا بيخسر في زرعته. يعني في أشياء كثيرة مفترض الحكومة أن تقوم فيها قبل ما تبدأ تكون تبحث وين هي مصلحتها. طيب أوكي، مصلحة الموازنة على رأسنا وعيننا، لكن وين مصلحة المزارع؟ يعني هل قمتم في واجباتكم الأخرى؟ تحكي على الآبار، الآبار أحيان كثيرة بيجي الجيش الإسرائيلي بدمر البير، وهذا البير اللي كلف صاحبه من عرق جبينه ومن دمه، ترى دي بلك حفرت على المزارعين أنفسهم مش على نفقة الدولة. ولما بيجي الاحتلال بدمرها، مين بالك بعيد ترميمها؟
1: صحيح،
0: ترميم المزارع. للأسف الشديد التعويضات التي مفترض الحكومة أن تقدمها لأصحاب الآبار محدودة جدا وأحيانا غير متوفرة. فإذا إذا كانت الحكومة مش قادمة في واجبها، أولا قوموا في واجبكم، وسعيدتها اللي بقول لا للضرائب، احنا بدنا نوقف بوجهه، بدنا ندفع ضرائب، لكن مقابل شو بدك انت تدفع الناس الضريبة؟ هذا صاحب البير حفر البير على نفقته، وبالتالي انتم ما ساهمتوش في انشاء هذا البير. طيب جاي الآن بدك تقف معك حق انه كل ما هو في باطن الارض ليس ملكية خاصة، وبالتالي يجب ان نصيبه من الضريبة. نعم. لكن مش الآن الظروف اللي حرب شرسة على الأرض، على المزارع الفلسطيني، المستوطنين يستديحون الأرض شمالا وجنوبا، أصبحوا لن يكتفوا في أراضي مناطق سين، يسيطروا عليها الآن في مناطق باء، أكثر من 200 بؤرة مزرعة رعوية استيطانية تم بنائها في مناطق الضفة الغربية، فقط المستوطنات وصلت على حواشير البيوت. يعني تعال على قرى زي المغير، زي كل يوم عمالهم بيعملوا قاعدين بؤرة استيطانية في أراضيها، ما خلوش يعني كل الأرض الفلسطينية مستهدفة
1: مستباحة. نعم.
0: من أجل أن نحمي هذه الأرض يجب أن ندعم المزارع ونساعد المزارع، وفعلا نعتبرهم نمارس أنهم هم حماة الأرض.
1: نعم.
0: وحماة الأرض يجب أن تقف معهم.
1: أنا بوعدك إنه مش أول مداخلة تكون حول هذا الموضوع، ولازم طبعا مهنيا يكون عندنا جهة من السلطة وسلطة المياه نحكي معها في هذا الموضوع. أستاذ صباحك أبو ساري، شكرا. أستاذ خالد منصور، صباح الورد والياسمين، تحياتي، أهلا بك. دكتور أمين، الموضوع خطير.
2: نعم، وراح يكون له تداعيات كثيرة جدا. مضبوط، الآن انطلقت الشرارة من الأغوار، ولكن راح تشمل كل أراضي الضفة الغربية، لأنه هذا سينعكس كما ذكرت على المواطن، لأنه إذا زدنا الضريبة على البيار راح تكون على المزروعات وعلى المياه أيضا في ارتفاع في التسعير، وهذا بدمر القطاع الزراعي بالأغوار بشكل كامل، لأنه المزارع اللي ما بيقدر يدفع هذه الأمور أو صاحب البئر بيوقف البير. إذا المزارع بيطلق المياه، خاصة بتعرف أغلب الأغوار بتم الزراعة بالري، وبالتالي راح تكون في يعني دمار للقطاع الزراعي وأيضا ارتفاع في الأسعار الموجودة.
1: نعم، هذا الموضوع الخطير اللي إحنا لازم نحكي عنه ونعلي صوتنا. وحقيقة أنا برجع بقول تفاجأت بالرسائل والمتابعات اللي الناس مهتمة في الموضوع لخطورته البالغة. دكتور أمين،
2: بالفعل، عشان هيك إن شاء الله تكون هذه الرسالة والصرخة اللي أطلقها أبو ساري تصل للمسؤولين ويتم التراجع عن هذا القرار على الأقل في الوقت الحالي. المواطن اللي كان يشتغل بالداخل وفقد عمله وعمل له حمامات في طمون ولا بتياسير ولا أوتوباس، الآن يضل على هذه المهنة حتى يكون باب رزق له وما نسكر عليه هذا الباب، وبالتالي تصبح عليه كل الأبواب مغلقة.
1: طيب، إذا طيب نأخذ أحد المواطنين على نفس الموضوع، مداخلة على نفس الموضوع، إذا نفس الموضوع طيب سريعا بس. صباح الخير.
3: صباح الخير أخي عامر،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: صباح الدكتور جميع المستمعين.
1: يا صباح الفل
3: أخي سامر. تتذكر دريد لحام هو قال إذا وطني بردان أنا عبايته وإذا حفيان أنا سرمايته؟ تتذكر هاي الكلمة؟
1: صحيح صحيح،
3: دريد لحام، بس هو كذاب لأنه مش فقير، دير بالك. أنا وطني يا سامر، وطني وين في دفع لأولادي؟ صحيح. وطني وين في كرامة إلي ولأولادي؟
1: أنا دائما بقول وطني حيث كرامتي.
3: أيوة، وطني وين في إلي كرامة؟ وبعدين يا جماعة، يعني أنا بدي أحكي بدي أفش قلبي يا جماعة. أنا لما بنزل على السوق وبطول لي زوجتي خذ الأولاد معك، ولا بقدرش أمره يقول لي بدي فراولة وبدي لعبة وبدي، وإحنا لنا 3 سنين قاعدين بلا شغل، إحنا كعمال إسرائيل.
1: نعم.
3: مين اللي معي؟ مين اللي معي عشان انت تنزل لي بوستات كل يوم طول احنا بدنا نكاشف المواطن، بدنا نعزز صمود المواطن، وبدنا نقول له انه الوضع صعب ويتحمل؟ ليش اتحمل؟ مين انت اتحمل معك؟ وين انت معي؟ من 25 سنة صحاح وانت مش معي، وانا باكل ضرب. الفقير دائما هو اللي بيحمل الهم، هم الحرب، ومنه الشهداء، ومنه الأسرة، ومنه الجرحى، ومنه الملتعن ابوهم. انت مش معي في سرة وفي سنجل، ومش معي في اللبن، ومعي على الدوار. انت مش معي لما المستوطن بهجم علي على طريق رام الله، ومعي انت بشارع رفيدة توقف لي عشان تاخذ هويتي على شك راجع انا مرجع عشان انه انا بطلت اشتغل في اسرائيل. وبعدين يا جماعة، وبعدين يعني شو اللي عماله، شو اللي مطلوب من المواطن؟ يعني ثورة الجياع عشان نصير خوان؟ لا، مش خون. احنا لما منطالب في الامه تعيش اولادنا مش خون. لما انت بتلاحقني بكل مكان احنا مش خون. الوطن مش الفقير، الضغط مش على الفقير بس. انت بتحكي عز الصمود المواطن، انا بكاشفه وبقول له الوضع صعب يتحمل. انت متحمل سايق احسن سياره واولادك في احسن مدارس وبتاكل وتشرب احسن شربه على حسابي وحسابي وحساب غيري، بنزينك سيارتك ورواحك وجيالك ومؤتمراتك وكلامك الفاضي. يا جماعة خلص، والله تعبنا يا جماعة، حدا يطلع صوتنا. انتوا الصحافة عليكم صار الحمل الثقيل اليوم بدون خوف. انتوا كاشفوا المسؤولين، المواطن بدوش حدا يكاشفه ولا بده حدا يقول له شو تعمل. وشايف ما هو ملتعن ابوه المواطن مسحوق صحيح يا ابن الناس. اليوم يا سامر، اليوم في ناس بتفكر اللي عنده 5 اولاد بجوز ابيع لي ولد عشان اطعم الاربعة. يا جماعة في اسمع، مش مشكلة المزارع هاي مشكلة كبيرة، انا معك، بس مشكلة المواطن عرض الواقع. وبعدين لا ضريبة نازلة، لا مواصلات نازلة، لا أكل وشرب نازل.
1: صديقي، أحد الأشخاص بعت لي جملة بقول لي: الوطنية التي تطالب الشعب بالصبر على الجوع بينما المسؤول يزداد ترفا ليست وطنية، بل هي طبعا تنظيم للقهر. فالهدف ليس بناء الوطن، بل تخدير الناس تحت شعار المصلحة العليا.
3: إذا بدي أنا أحسب خاين لما أقول هذا مش وطني اللي بتروح فيه، لا مش وطني يا عمي، هذا وطن الأغنياء صار. ومش الأغنياء أحسن يقولوا حق الطبقي، وطن المسؤولين اللي مش حاسين في المواطن. وطن يا زلمة ابن الناس، في مشكلة كبيرة قاعدة بتواجه الناس. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، في شركة الكهرباء واحدة واقفة بدها تعبي بعشرين، شو بدها تشعل الدار في 20؟ تقول معيش غيرها. يعني احنا شو بده يصير فينا زي العراق ايام الحصار؟ انت فاهم شو بحكي؟ بقدرش اوضح كلام كثير، بس شو المطلوب يعني؟ يعني اسمع، وين دور الصحافه في هذا الموضوع؟ بدي اسالك سؤال، انا بدي اتوجه سؤالي وبتمنى حدا يجاوبني، في الشرطه وفي القضاء وفي طب ماشي، انت بتشغال على الناس وعلى ضغط الناس اوامر حبس وبتقول حقوق ومش حقوق اللي له، طب على راسي وعيني. اذا ما انت اذا بدك تنزل تستفسر على المحكمه شو عليك، واقفين لك على الباب. اذا بدك تروح تشوف المحامي واقفين لك على الشارع، ماشي على راسي، في حقوق للي بيطالب. طب وين حقوق اللي ملتحن ابوه له 3 سنين قاعد بلا شغل؟ وين روح؟ يعني لما واحد بيشتغل في اسرائيل اشترى ثلاجه وغساله وكان يدفع وما احلاه، وقف شغل بتروح طب ماشي، وين اروح؟ شو الدعم اللي انت مقدمه للمواطن عشان تقول له تعزز صمود المواطن؟ انت بتعززه في الحكي وبتسرق فيه قاعد تاكل.
1: حكى لي اياها واحد، قال لي حكى لي واحد قال لي والله عندي نيه للسداد، بس اذا بدهم يحبسوني، طب ما هو الزلمه اللي بده المصاري، لما انا نحبس مين بده يدفع له مصاري؟ يعني هيك كمثال. واحد تاني قال لي يا عم الحكومة بتعطينا 60%، طب تأخذ إجراء تأخذ معاملاتها المالية 60%، الجامعات تأخذ 60%، البلدية تأخذ 60%، وهو بس الموظف لازم يأخذ 60%. يعني قديش الناس بتحكي عمالها بتكتب باللي أنت بتحكي عنه؟
3: أقسم بالله يا أخ سامر، أقسم بالله العظيم، في شغلات ما بقدر أحكيها عمالها بتصير يعني معنا ومع الناس ومعي أنا شخصياً، بس الواحد يحكيها في ناس بتترجمك غلط، بتترجمك انك انت عمالك تستعطي او لا سمح الله بدك لا يا عمي والله احنا كرامتنا فوق كل شيء، بس هذا مش وطني، هذا عشان يعرفوا اذا انصابت اذا انصاب اللي بيقول لك عز الصمود الماطر راح اتف عليه، مش حوقف معه. اتلومنيش لما انا بضحك لما بيجوا بضربوك ضربه على راسك، لانه انا الي 3 سنين واحنا لنا 25 سنه خلينا نقول من 2000 واطلع، بس انا الي 3 سنين باكل ضرب على راسي وانت مش بتطلع علي يا ابن الناس. انا وين الامان اللي بدي اشعر فيه؟ يعني انت بتخالفني على الدوار على ضوء سياره مكسور مثلا، او انا بتخالفني على سرعه على شارع بيتي بغلطت فيها على راسي، طب وين كيف تحميني؟ انا الي دار خالفي في في في سره، اقسم بالله ما ادري ايش. طب شو يعني شو اللي بتقدم لي اياه عشان تقول عزز؟ انا اللي قال لي مأهور منه عزز صمود المواطن، انا بدي اكاشفه واقول له ان الوضع صعب يتحمل. انت متحمل؟ انت بتمشي بلا سياره حضر جنابك؟ انت اللي بتحكي عزز صمود تاخذ اولادك على السوق؟ احنا بناخذ اولادنا على السوق عشان ما يطلبوش يا زلمه، عشان ما يقولوش ما ننزلهوش على الشارع، عشان ما يقولوش بدي وبدي.
1: سيدنا وصلت،
3: انا بحكي كلمتين احذروا من ثوره الجياع.
1: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك،
3: وصباحك
1: حياتي لك، اهلا بيك. كتيرة كتيرة التعليقات محمد محمود، في عندنا مناشدة مهمة برضو، خلينا نكمل على هالواحد، نكمل كآبة على هالصبح. هاي الواقع، ما حدش يقول لك هذا واقع، بدكم نجيب لكم إشي من المريخ؟ بجيب، أنا شاطر بالحكي، بصور لكم البلد وردية، بس اذا بدكم تكون الواقع هاي مش تشاؤم، هذا واقعيه. المسؤول احنا ما بنحرض، احنا بننقل الصوت لا اكثر ولا اقل. رامي جمعه يسعد صباحك، بقول مع احترامي للمزارعين، ليش ما بنحكى انه كمان المزارع يقوم بتصدير البضائع الى اسرائيل؟ البضاعه النخب بسعر اعلى بيتم تصديرها، والبضاعه البراره بتصدر للضفه بسعر عالي. وبرضه هاي ملاحظه مهمه ولا بد من الحكي عنها. محمد زهران حسون يسعد صباحك، بقول همسه امل، قد تمر على الأرض سنوات قحط، لكن البذرة لا تتوقف عن محاولة الإنبات، ليست قوة البذرة في الظروف التي حولها، بل في إصرارها على أن تجد طريقا نحو الضوء. وكذلك المجتمعات، قد ترهقها الأزمات لكنها تبقى قادرة على النهوض ما دام فيها من يتعاون يتعلم يعمل ولا يستسلم. كل الاحترام يا محمد، كلام طيب وهذا لا خلاف عليه. أخونا هاني فيضي يسعد صباحك، بقول بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرامه. أنس فريتخ صباح الخير، أبو علي المسامي صباح الخير، يوسف الزمار برضو، أم جمال الظاهر تحية طيبة لكم. إحنا بكرة بنفتح مجال للاتصالات، لكن أخونا المناشد أو المداخل اللي قبل شوي يعني مش مرتب لها وإجت على الوجع، فما عناش أي معنى. أم عاصم صباح الخير،
4: صباحك أخي سامر، صباح
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير،
4: الله يرضى عليك ويخلينا إياك يا رب، يخلينا راديو حياة اللي عمل متنفس وفاتح منصة لكل المواطنين ليحكوا عن أوجاعهم وهمومهم.
1: الله يكون بالعون. والله يا أم عاصم يا ريت طالع بإيدنا أكثر من هيك، يعني الواحد هو بيسمع بيفكرون أنه إحنا مجرد تفريغ، لا يا عمي، هاي محاولة جسر، احنا كجسر على الاقل انه صوتكم يوصل. ممكن في كتير مسؤولين قاعدين في مكاتبهم المكيفة ومش سائل، وهذا واقع. وفي كتيرين للأمانة لا بيسمعوا بيعرفوا بيشتغلوا عشان منكون منصفين، في ناس بيحاول وبتصل بقول لك والله بنشتغل، لكن مثل ما بقولوا الواقع أصعب من كل شيء. بكل الأحوال عندنا مناشدة خطيرة جدا، وهي تاني مرة بنحكي عنها، موضوع نقص مرضى، نقص دواء مرضى الكرونز. تفضل إم عاصم.
4: احنا اليوم بنرفع صوتنا عبر راديو حياة لمناشدة إنسانية من أهالي مرضى الكرون، لأصحاب الضمائر الحية، لوزارة الصحة، لنقابات الأطباء والممرضين، لشركات الأدوية والموردين، لكل مسؤول في هذا الوطن. نكتب لكم بقلوب يعتصرها الألم وعيون يملأها الخوف على حياة أولادنا وبناتنا وإخوتنا مرضى الكرون، من أطفال وشباب ونساء يواجهوا اليوم مضاعفات خطيرة تتفشى في أجسادهم، تهدر حياتهم في كل لحظة. الموت لا يتربط فقط بمرضى القلب أو السكتات الدماغية في شعار إنه إنقاذ حياة فقط في المستشفيات. مريض الكرونز إذا حرم من جرعة علاجه بواجه خطر الموت بطرق مؤلمة وقاس. أوجه نداء إلى الأطباء، للموردين، أصحاب الحقوق. إحنا بنعرف تماما حجم المعاناة ومنقر بإنه إلكم حقوق ورواتب وملايين متراكمة ديون على الحكومة. إحنا معكم ومنساند مطالبكم العادلة، بس إنها تصبح أرواح أولادنا ثمن لهاي الأزمات المالية. حياة أولادنا والله غالية، بس هي أغلى من كل الرواتب، من كل المستحقات، من كل الديون المتراكمة. إحنا بنرفع صرختنا عبر راديو حياة للجميع. إحنا منعيش ظروف استثنائية صعبة، وضعنا حرج لا يحتمل أن نضحي فيه بحياة المرضى، لأن السلطة عاجزة عن سداد الشركات الأدوية. في هاي الأوقات يجب أن نسند بعضنا البعض، أن تتكاتف الجهود فوق كل الخلافات والمطالب المادية. إحنا من نادي ضمائركم، من نادي إنسانيتكم، بحق الواجب المهني والأخلاقي. ساعدونا في إيصال هذا الصوت لكل صاحب ضمير، وتحركوا فورا لتوفير العلاج لمرضى الكرونز قبل ما نفقدهم، قبل فوات الأوان. انقذوا مرضى الكرونز، الأرواح لا تنتظر الميزانيات. شكرا لكم جميعا، شكرا لراديو حياة، شكرا لهذا المنبر الحر اللي بيسمح لنا نعبر عن أوجاعنا. شكرا لك سامر، للدكتور أمين، لكل الطاقم اللي عندك.
1: يعني شو بدكم أكتر من هيك؟ بعدين بعدين بعدين يعني السلطة وين عايشة؟ وين عايشين هدول الوزراء؟ وين عايشين هدول المسؤولين؟ ليش في مصاري لشغلات وشغلات لا؟ واقع، هذا واقع، واقع. في ملايين بتنصرف بشغلات المواطن ملوش علاقة فيها. وليش فيش حدا على الأقل يعني وين الوين حكو يا سيدي؟ أقولكم اعملوا أي إشي. مش عارف برضو نقابة الأطباء تانية برضو زادتها، والله زادوها الأطباء، بدهم يزعلوا يزعلوا، زادوها وحرقوا بينها. يعني الوضع في مش قادرين، يعني الواحد بعد للمليون، مليون مناشدة بتوصلنا. أنا بحكي مع مدراء المستشفيات الحكومية، بحكي معهم، بحكي مع دكاترة، بحكي في منهم بتعامل بكل أدب بكل احترام، بقول لك القرار أكبر مني أنا ما بقدر. بس في ناس بقول لك يا عمي خلي الحكومة تدفع لنا. طب والناس تموت؟ طب هذا لما بموت المريض يوم القيامة مين بده يعني؟ حاشا لله نكون مكان ربنا، بس يعني مين ده يتحمل مسؤوليته؟ بده يجي مبطون وشهيد وبده يقول له يا رب أنا انظلمت وأنا فيش دواء وكذا. مين؟ الوزير، الدكتور، الشركة مش عارف. أنا بسأل يعني هذا بس مرض، مرض واحد وحكينا عنه. تصلب اللويحي بتصلوا علينا، أمراض السرطانات كتير منهم التحويلات توقفت للمستشفيات الخاصة، غسيل الكلى بتبهدلوا في الطرايح في الرايحة والجاي، ما هم مش حتى يدفعوا مواصلات خاصة اللي بيجوا من برا البلد. اللي بيطلعوا على القدس المطلع اجوا من يومين وحكوا لنا قصة طويلة عريضة على البهدلة على الحواجز وليش مثلا مش عارف كذا. يعني بس انت افتح مجال، وشو افتح مجال؟ مفتحش مجال عمالنا مش ملحقين. يا عمي والله اتقوا ربنا، يا نقابة الأطباء اتقوا ربنا، بدكم تزعلوا ازعلوا، أنا ما بحرض عليكم، أنا بقولكم الإنسانية أولى. أوكي مش كل الأطباء عندهم عيادات خاصة بعرف، ومش كل الأطباء بقولوا للمريض تعال عيادة الخاصة بعرف، ومش كل اللي معلمين بيعتبروا خصوصية بعرف، أستاذ الفن وأستاذ الرياضة الله أعلم بحالته وأسأس كتير بعرف، والموظف والمهندسين المضربين بعرف، والأشعة يعني مواطنين عاديين في، لكن في شيء أسمى، في شيء أسمى من المال، من ترك لله شيء عوضه الله خيرا منه. نصيحتي يا نقابة الأطباء، بديش أسمي بالاسم بلاش حد يزعل، يعني عيدوا قراءة الموضوع. الحكومة بعرف إنها دان من طين ودان من عجين، لا هي الحكومة ولا اللي قبلها ولا اللي قبل قبلها، كل آياتهم واحد يعني. ومن يومين بحضر فيديو لأحد الزملاء الصحفيين بقول لما وزير كان في قطاعه الخاص بأخذ 40,000 دولار شهري، هذا بده يسأل في مواطن أخذ 2,000 شيكل يعني جزء أغراضه اليومية تبعت بيته بتكون 2,000 شيكل. حكى كتير سمعته مزبوط، يا طول عمرنا بنحكي هذا الكلام. بتلاقيهم بيختاروا وزراء من المريخ مش من الأرض، في ناس بنحطه على الرأس للمرة المليون، في مسؤولين أشهد بالله بداوم لل 11 بالليل في مؤسسته وبدفع من جيبته، وجوز والله ما معاه بجيبته 20 شيكل بتلاقيه بس بيشتغل. بس هدول إقلال، هدول إقلال. بدنا النفس يكون أحسن من هيك، بدنا الناس تكون، بدنا النفس من المسؤولين يكون أحسن من هيك. ما بزبط أنا إجوا قالوا لي عزز صمود المواطن على أرضه في الهواء عندك، طيب ماشي سمعا وطاعة. طب أنا كيف دعز صموده وهو مش لاقي أكل؟ كيف دعز صموده وهو ببوس إيدينا وإجرينا تعالوا احكوا عن عملية بنتي في المستشفى الفلانية محددة من سنتين، لما إجا الوقت بقولوا الأطباء مضربين، لما بروح بقولوا للوزارة مش محولت لنا مصاري، لما بروح على كذا بلاقيها مسكرة، لما مش شو بدك تحكي؟ هذا هو واقع، هذا واقع إحنا عايشينه. نصيحتي لوجه الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أنت مش سائل في الناس خاف من رب الناس، الموت أقرب إليك من النفس. عند الله فيش لا مسؤول ولا كبير ولا صغير، في القبر فيش. اسمك بنتفى بتبطل تصير المسؤول فلان وأبو البلد، بتصير جيبوا الميت وحطوا الميت، ادفنوا الميت بيديروا ظهرهم وبيسيبوك، ومنك لالله، منك لالله ساعتها. لحق، يا ريت حد يكون واعي، يا ريت حد يكون واعي ويحرك ضميره. بس الوضع المالي سيء جدا بعرف، بس بدها إعادة تدوير صحيحة للمبالغ المالية المتوفرة، تقسيمها بطريقة مختلفة. هينا الصبح حكينا عن المي والآبار والله شو بده يصير، وهي الدواء، وبعد شوي عندنا كمان قصة. مش برنامج غم، لا بالعكس تماما، احنا دوما بنقول الأمل بالله كبير والنفس الطيب موجود، وهاي البلاد بلاد مباركة، لكن بالمحصلة بس اقعد احكي مع شركات السياحة، شركات اللي بيجيبوا الهجرة بيعملوا الفيزا، فيش حدا ضل في البلد، فيش حدا ضل في البلد. من يومين بروح على صديق إلي في أحد البنوك، لو بقول لي جوز آخر مرة أشوفك، إيه شو فيه؟ بقول لي والله قدمت وظبطت وطالع أنا والعيلة. بتفاجأ كمان زميلي له في بنك تاني قريب لي كذا مضى، هدول بيطلعوا ما حدش بيجيب سيرتهم، هدول بيطلعوا. بقول لك يا عمي هون فيش، مش قادر، مش قادر أعيش، مش قادر أتنفس، مش قادر أتنفس. يعني الناس فوق، يعني المصاريف مرعبة، الأسعار مرعبة. يا ريت يا ريت حدا يكون واعي ومدرك للي عماله بيصير، ولأنه فعلا الأمور صعبة جدا. مرة تانية في أدوية كتير ناقصة، الكرونز هذا مرض خطير وصعب، ووضعه اللي بيصاب فيه الله يشافيه ويعافيه، والقولون التقرحي والتصلب اللويحي إشي جنون، موضوع التصلب اللويحي. ولسه ما حكيناش عن الأمراض المزمنة، رجاء خاص إنه يكون في تحرك. إلي أسبوع مريضة وما قدرت أغيب، إنه لازم أجيب تقرير طبي حكومي وبرفيديا ما بيعالجوا لإنقاذ حياة، مش قادر أمشي، بحكي لي بس إنقاذ حياة. هاي أحد الرسائل من اللي بتوصل. لا بيطلعوا الأطباء بقول لك بتحرض علينا، يا عمي هذا واقع، هاي الناس، هدول الناس، الناس اللي مش قادر تحكي لكم إياه بتبعت لنا إياه، بتحكي لنا إياه على الهوى، لأنه بدهم حدا يسمع صوتهم لا أكثر ولا أقل. يعني مواضيع كتيرة. محمد كمال صباح الخير أبو كريم بقول لطالما ارتضينا أن نكون رعايا في وطننا علينا واجبات وليس لنا حقوق، تكون النتائج ما نراه الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوسن باكير صباح الخير بتقول وجعنا كبير، وللأسف الشعب الوحيد اللي بيتحمل كل يوم ضريبة جديدة ووجع جديد، مش عارفين الكف من وين جايينا، لكن العتب على المواطن، لما تيجي فرصة تغيير كله بغمض عيونه وفرعون بتفرعن. عامر الجد صباح الخير أخي سامر، المهم الوطن، إحنا فداء للوطن أهم شيء، ما نقلق المسؤولين. إذا هيك صح، يسعد صباحك. عزيز الجنادي بقول أخ سامر بالنسبة للتكاسي ما نزلوش أجرة التكاسي المخفية الشارع الفوقاني. أنا والله بالعكس امبارح 4-5 بعتوا لي مواطنين عاديين قالوا لي لا نزلت يعني من شوارع مختلفة. وإذا هلأ بلاقي الرسالة يا سيدي لعل وعسى يعني موضوع النص شيكل بفرق. آه بفرق لما واحد يكون عنده 5-6 رايحين كل يوم وجايين فرق شيكل شيكل، بتلاقي فرق له 20-30 شيكل في اليوم. ما هو برضو السائق مواطن يعني، هاي المشكلة، هاي المشكلة انك انت بدك تحكي معه بقول لك يا عمي انت بدك جاي تديني على النص شيكل وتلحني على النص شيكل، ما هو قطع الغيار زادت. طب ما هي انا زي زيك بدفع بنزين كذا، ما انا زي زيك بنتي بالجامعه، ما انا زي زيك بنزل بشتري كيلو مش عارف كذا بدل 8 صار 12. ما انا يعني برضه السائق مواطن، وممكن يكون عنده ناس بالجامعه، وممكن يكون مرته موظفه وضعها على الله. فالموضوع صعب، الموضوع صعب. للأسف وإحنا بنحكي والعملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مخيم عسكر، اعتقال الشاب طيب خلينا نأخر الاسم ما نذكر الاسم، انسحب الجيش الإسرائيلي والآن يبدو هو لفوا من عند الدير ونزلوا على المسلخ على ما يبدو انسحاب كامل، نعم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مدينة نابلس. في اعتقال أحد الشبان من يعني مثل ما بقولوها نتأخر شوي عن ذكر اسمه. يسعد صباحكم مرة تانية ناصح شاهين، صباح الخير. سائد الشكع يسعد صباحك. محمد زعتر، سيدة غادة عبد الهادي أيضا صباح

0: اليوم حصلت أحداث متسارعة، طبعا هي نتيجة أحداث سابقة تتالت بشكل كبير وبشكل موسع. أرادت من الحكومة الإسرائيلية وتحديدا حكومة نتنياهو تصعيد الأمر في المنطقة، لأنه نتنياهو نعلم تماما أنه الآن في أزمة داخلية تتعلق بالانتخابات، تتعلق بالمعارضة، تتعلق في كثير من القضايا الداخلية. المخرج الوحيد لنتنياهو هو تصعيد الأمور في كافة أنحاء المنطقة، من لبنان إلى ما صرح به حول قطاع غزة، وأنه يريد السيطرة على 70% من القطاع، وهذا يعني حشر يعني معظم السكان الفلسطينيين الباقين في قطاع غزة في مساحة ضيقة جدا، وتضييق الحياة عليهم أيضا، والمخطط التهجير المستمر. أيضا في لبنان وصل الأمر إلى الوصول إلى الأطراف النبطية، ثم إلى قلعة شقيف والسيطرة على قلعة شقيف التاريخية والتي لها ذكرى كبيرة في المرحلة الكفاحية الفلسطينية واللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في العام 82 وما بعد ذلك. على كل الأحوال، نتنياهو حاول تصعيد الأمور إلى أقصى درجات، واليوم هدد بشكل مباشر الضرب في العمق، الضرب في الضاحية الجنوبية، بمعنى ذلك أنه يعني على مشارف بيروت العاصمة. هذا كان ينذر بشيء كبير جدا وارتدادات كبيرة جدا. أيضا الحزب ذهب باتجاهين، ذهب عن طريق رئيس البرلمان نبيه بري الذي قال للأمريكان بشكل واضح: أنا أضمن الحزب أن لا أن يذهب إلى وقف إطلاق النار في حالة أن تتوقف دولة الاحتلال عن الهجمات. ولكن كان الرد الأولي الأمريكي: لا نعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى ذلك، بمعنى أن نتنياهو مصر على هذا الموقف. ماذا كان يريد نتنياهو؟ تصعيد الأمور، عرقلة أي مفاوضات تجرية، إدخال وإقحام أيضا إيران حتى في هذه المواجهة، لأنه مرة أخرى هو منذ البداية يريد حسم كافة الملفات، ويريد حرب شاملة بكل الاتجاهات لتفويت الفرصة على أي اتفاق من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز دوره وتعزيز بقائه في الحكم وحماية أمنه الشخصي، وأيضا في نفس الوقت التوجه العقائدي والمرتبط في مصلحة دولة الاحتلال في خلق معركة شاملة أو حرب شاملة في المنطقة. الآن وصلت الأمور عند هذا الحد، اليوم كان على وشك القصف باتجاه الضاحية، وطلب من سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بمغادرتها، وطبعا هذه مساحة لا نعلم كم هذه المساحة. هناك كثير من المواطنين اللبنانيين الذين غادروا وعند وقف إطلاق النار عادوا، لأنه كان ضمن وقف إطلاق النار الذي لم يحترم طبعا من قبل الإسرائيليين أن لا يكون هناك ضربات باتجاه الضاحية أو باتجاه بيروت. هؤلاء كان
1: إذا هذا جزء من مداخلة للأستاذ الكاتب المحلل السياسي سامر عنبتاوي. يسعد صباحك أبو طارق، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. في عندي بس قبل ما أطلع بفاصل شغلتين سريعات. الشغلة الأولى، الاجتماعيات انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة عدلة شلهوب أم محمد سمارة، والعزاء في ديوان آل الخفش، وللنساء في منزلها الواقع في عمارة الزهراء مقابل المدرسة الإنجليزية، وعزائنا لقيس وعائلته الكريمة، الأخ العزيز قيس على هذا المصاب الجلل، أيضا الفاضلة ابتسام هواش عياد، والعزاء في ديوان آل هواش، وللنساء في منزل أخيها إبراهيم هواش في رأس العين، والحاجة كريمة سمعني أم لؤي من أهلنا في بيتيبة. في اليوم فعالية مميزة، أنا لازم يكون عندنا ضيفة بس الوقت، اللي هي دعوة تحت رعاية عطوفة المحافظ بالشراكة مع مركز الطفل الثقافي التابع لبلدية نابلس، تدعوكم مؤسسة فن من القلب للاحتفال مع طلابنا من نادي جسور النهاري لذوي الإعاقة الذهنية، وهم يعتلون خشبة المسرح بأرواب التخرج التي طالما كانت حلما، لنكرمهم ونحتفل معهم باختتام عام دراسي وإبداعي مميز. اليوم اللي بحب يشارك هاي الفئة المميزة من مجتمعنا ذوي الإعاقة الذهنية وعائلاتهم، اليوم من الساعة 9:30 لـ11:30، من 9:30 لـ11:30 ظهرا في مركز الطفل الثقافي شارع الشويتري بجانب مكتبة البلدية. احنا حاولنا تكون معنا الأخت سهى الخفش، هي رئيسة جمعية فن من القلب، لكن يعني الوقت ما ساعدنا، فان شاء الله رب العالمين بتحضروا بتشاركوهم هاي الفرحة. وفي عنا الدكتور حسامي خرين بول: اقترح على بلدية نابلس ان تخصم 10% من قيمة فواتير الكهرباء والمياه للملتزمين.

0: التزمين بالدفع في المواعيد المحددة. وأنا معك، امبارح كانت معنا رئيسة البلدية وقالت الأصل إنه نكرم اللي بيلتزم مش نخصم على اللي مش ملتزم. فإن شاء الله تكون هذا الموضوع. ويا بلدية نابلس احكوا للي خرب شارع 25 خلف الأكاديمية يحترم حاله ويزبط الشارع، حط بلوك رصيف بدل زفتة، خرب السيارات. هاي رسالة من أحد المواطنين. نطلع بفاصل.
1: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين، لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم ولكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. يسعد صباحكم جميعا. أخونا راسم المصري صباح الخير. أخونا فادي سعادة أيضا صباح الخير، بقول رجاء خاص يا سامر إنك تدق ناقوس الخطر من غرق الأطفال في المسابح المنزلية والفلل والشاليهات، هذا الأمر خطير ولابد من الحديث عنه. وأنا بوعدك أنه نحاول بركن بكرة، لأنه الناس الجمعة بتروح، بركن بكرة حكينا عن هذا الموضوع. كمان مرات كتير أنا آسف على اللايف والبث المباشر في تعليقات ما بتظهر، فبالتالي ما منكون قاصدين بعدم قراءتها. اللايف بيقلب التعليقات، إذا جت تعليقات جديدة بتروح التعليقات القديمة، فما منكون منتبهين لرسائلكم، لكن منحاول جاهدين إنه نعلي الصوت ونصل إلى أكبر عدد ممكن من التعليقات والمستمعين الكرام. بحاول هلأ خلال هالدقيقة أشوف إذا في شيء. أوكي، هي عبادة المصري صباح الخير، بقول الاستغلال وعدم وجود نقابات تراقب العمال ولا الموظفين ولا تعلم بما وصل له العمل والموظف منذ الاحتقار، تأمين نقابات العمال لا يغطي التحويلات الخارجية للمستشفيات الحكومية، بقول لك غير التأمين، غير التأمين، غير التأمين، غير نقص الأدوية، عمال المصانع استغلال للأسف ما حدا بتابع عليهم، خايفين بيقدروا يضلكم ساكتين لأنه ممكن ينفصلوا من أعمالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان في التعليقات يعني منحاول جاهدين أن نوصل لأكبر قدر ممكن منها. وكل كوم، واللي بيصير في غزة كوم تاني، الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق. صباح الخير، كيفك لؤي؟
1: صباح النور سامر، وصباح النور لكل المستمعين الكرام.
0: طمني على صحتك زميلنا العزيز مراسلنا لؤي حجازي من قطاع غزة.
1: يحيى الله، الحمد لله بخير وبصحة وبعافية، بنسأل ربنا أنه يديم علينا الصحة والعافية وأن يكون بلدنا يعني سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين، لا نقول إلا الله يكون في عونكم على ما أنتم عليه. آخر التفاصيل الميدانية.
1: بداية ميدانيا سامر، يعني خلال 24 ساعة الماضية وزارة الصحة وفق إحصاءات للمستشفيات في القطاع سجلت ارتقاء 3 شهداء في القطاع وعدد من الإصابات. طبعا الاحتلال الماضي بشكل كبير باستهداف المواطنين وتجمعات المواطنين هنا وهناك، كان يعني آخر الشهداء يعني قصف مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة أدى إلى ارتقاء شهيد. هذه المركبة كانت تسير في شارع صلاح الدين، طبعا هذا الشارع يعتبر اليوم شارع خطير جدا ومفصلي بيفصل شرق القطاع عن غرب القطاع، وبالتالي الاحتلال أي حركة في هذا الشارع يعني أحيانا بيتم استهدافها. لذلك دائما يعني وزارة الصحة، الدفاع المدني، الداخلية في غزة تحذر الناس من الوصول إلى شارع صلاح الدين. ممكن في بعض الأحيان الناس يعني بيوصلوا هذا الشارع بيمشوا فيه ويعني ربنا بيسلمهم، ولكن في كثير من الأحيان الاحتلال بيقوم باستهداف أي إنسان بيصل لشارع صلاح الدين. هو فعليا واقع في وسط القطاع، ولكن اليوم أصبح قريب من المنطقة اللي بيسيطر عليها الاحتلال وأعوان الاحتلال. أضف إلى ذلك الاحتلال أيضا قصف مجموعة من المواطنين بالأمس في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى يعني 10 إصابات في صف المواطنين من بينهم إصابات خطيرة. وأيضا خلال الساعات الأخيرة الماضية خاصة مع ساعات فجر اليوم سمع دوي انفجارات كبير جدا شرق غزة وشرق خان يونس، يبدو عمليات نسف يعني تسير بشكل متسارع وبشكل كبير جدا في المناطق الشرقية لقطاع غزة. لذلك نستطيع القول بأنه للأسف سامر ما زال قطاع غزة منطقة ساخنة، منطقة أحداث جارية، الاحتلال يعني ينفذ يعني خططه وأجنداته بحق قطاع غزة، والقوة العسكرية ما زالت تعمل في القطاع. صحيح مش زي نفس قوة ووتيرة أيام الحرب قبل وقف إطلاق النار، ولكن فعليا ما زالت أجواء الحرب يعني بشكل كبير يعني موجودة في قطاع غزة. الصحة بالأمس أيضا سامر كان إلها بيان تحدثت أنه في شهر مايو آيار الماضي ارتقى في قطاع غزة 119 شهيد وهو الأكثر يعني شهر دموية بالنسبة لأهالي قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، 119 شهيد في شهر مايو آيار الماضي، وبالتالي نتحدث عن أعلى شهر يسجل في شهداء في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري. طبعا 40% من الشهداء سامر وفق وزارة الصحة هم من الأطفال وكبار السن والنساء، وبالتالي نتحدث يعني الاحتلال فعليا ماضي في سياسته وجرائمه بشكل كبير في قطاع غزة. الحصيلة منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة عن الشهداء نتحدث عن حوالي 934 شهيد، يعني قربنا على 1000 شهيد تقريبا في قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة، يعني حوالي 7 شهور حتى اللحظة.
0: لو أيو أنت بتحكي، أنا بقرأ في تعليقات أحد الأشخاص كاتب: اخجلوا من سطحية همومكم أمام ما يراه الغزة من عظيم البلاء، احمدوا الله على عافيتكم وسقف بيوتكم، اشكروا الله على النعم التي تعتبرونها عادية وهي عندهم من أعظم الأمنيات، لا تنسوا أنتم تنعمون بالطمأنينة وترفلون في العافية أن إخوانكم في غزة يعيشون في خيام بالية تحت نار الحرب والقصف، يصارعون الموت والخوف في كل لحظة، يذوقون مرارة الجوع والنزوح على الدوام حتى صارت حياتهم جحيما لا يطاق، ولولا لطف الله لتفطرت قلوبهم من شدة الهم والغم. اللهم اجبر كسر قلوبهم واجعل لهم من هذا الضيق مخرجا ومن هذا الهم فرجا. اللهم آمين.
1: يعني فعليا سامر يعني حط ايده على الجرح وعلى الوجع على اهالي قطاع غزه اليوم. حتى مثلا موضوع النزوح في قطاع غزه غير مش مرتبط فقط في المناطق المتاخمه لتواجد جيش الاحتلال والمناطق يعني ما يسمى اليوم بالحدوديه قريبه من الخط الاصفر، لا، اليوم المناطق النزوح احيانا بتكون في غرب المدينه باخلاء مربعات سكنيه كامله من اجل قصف منزل هنا او هناك، وبالتالي يعني موضوع الخروج من المنزل بملابسك اللي انت عليك هذا امر وارد بالنسبه لاهالي قطاع غزه بشكل كبير جدا. لذلك نتحدث انه في ناس خسرت ما تملك مش مره واحده في قطاع غزه، مره ومرتين وثلاثه واربعه. ايضا الاحتلال بيحاول التنغيص على اهالي قطاع غزه، مش فقط انه والله بس بيقتل هنا وهناك، لا، هناك بعض الاشكاليات اللي بيحاول الاحتلال دائما استحداثها. فمثلا عندما نتحدث مثلا مستشفى شهداء الاقصى وهو المستشفى الوحيد في المحافظه الوسطى في قطاع غزه، اعلن بشكل واضح قبل ايام قليله بانه مهدد بالتوقف الكامل عن العمل بسبب انه المولدات متهالكه وتعطلت اغلب مولداته وغير قادر على توليد الطاقة، وبالتالي عمل الأقسام خاصة الأقسام الحيوية والمهمة كالعمليات والعناية المكثفة ومثلا محط الأكسجين. هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد في وسط قطاع غزة يقدم يعني خدماته لنحو 500,000 فلسطيني موجودين في المحافظة الوسطى اللي هي مخيمات البريج، المغازي، النصيرات، ومنطقة أيضا الزوايدة ومنطقة دير البلح، وحتى يصل خدماته لمنطقة القرارة شمال خان يونس، أضف إلى ذلك المغراقة والزهراء، يعني منطقة واسعة يغطيها هذا المستشفى. فعليا الناس هذه مهددة بأنه يعني ما يكونش في عندهم مركز صحي حكومي، في مستشفيات يعني خاصة وعيادات خاصة صغيرة لا تلبي حجم يعني الأوضاع الصحية في المحافظة الوسطى. طبعا هذا كله بسبب أنه الاحتلال حتى اللحظة يمنع دخول السولار للمولدات ويمنع قطع الغيار والزيوت، فبالتالي تهالكت هذه المولدات. يعني الأمر تبع أنه يستمر عمل المستشفى غير مكلف وبسيط جدا وفي في في يعني حكم المسموح والمعقول، ولكن الاحتلال يحاول قدر الإمكان تنغيص على الفلسطينيين. أيضا كان هناك مثلا الدفاع المدني تحدث قبل يومين عن صعوبة اليوم السيطرة على الحرائق اللي بتصير اليوم في قطاع غزة، يعني تحدث الدفاع المدني أنه حرائق تنشب في قطاع غزة إما بسبب صواريخ وعدوان الاحتلال أو أنه أحيانا الناس في إهمال لديها فبالتالي بيصير في حرائق. إمكانية السيطرة اليوم على الحرائق وفق ما يقول الدفاع المدني أصبح صعب جدا، يعني حريق بسيط اليوم الدفاع المدني بياخد ساعات طويلة حتى يسيطر عليه، طبعا لأنه متحدث لا توجد سيارات، لا توجد إمكانيات، لا يوجد مضخات اليوم للدفاع المدني، وبالتالي حتى عناصر الدفاع المدني قل عددهم مع استهدافهم بشكل مباشر، وكان آخرهم قريقع اللي استشهد قبل 3 أو 4 أيام فقط وكان أحد عناصر الدفاع المدني. وبالتالي نتحدث عن الاحتلال بيحاول انه ليس فقط يقتل الفلسطيني انما ايضا يقتل الفلسطيني بشكل بطيء عندما يصعب عليه الحياة في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة. برضو ميدان اخر من موضوع تصعيب الحياة كانت هيئة البترول تحدثت عن أزمة الغاز الخانق اليوم بمر في قطاع غزة. طبعا الغاز منذ بداية الحرب حتى اللحظة هناك مشكلة ضخمة في موضوع الغاز، ولكن خلال الشهرين الماضيين كان هناك تفاقم لهذه الأزمة، طبعا لأنه قالت يعني هيئة البترول أنه خلال مايو أيار الماضي دخل 60 شاحنة فقط إلى قطاع غزة. الأشهر اللي سبقوا كان يفوت 74 100 شاحنة شهريا، لكن في شهر مايو أيار دخل فقط 60 شاحنة محملة بالغاز. هذا أدى إلى يعني أعداد قليلة من الغاز بتفوت، وبالتالي تأخرت الدورة العاشرة والتاسعة على كثير من المواطنين. طبعا نتحدث عن حوالي 508,000 أسرة وجهة مسجلة في كشوفات الغاز في قطاع غزة. عشان أنت تستنى دورك تأخذ 8 كيلو غاز بدك تقعد أحيانا شهر ونص إلى شهرين، خاصة إذا ما الاحتلال يعني قلص كميات الشاحنات اللي بتفوت لقطاع غزة. لذلك يعني الأمر مش مرتبط بعدوان وحرب وقتل هنا وهناك، إنما أيضا في تنغيص وتصعيب الحياة على أهالي قطاع غزة، وهذا ما يعيش اليوم للأسف أهالي قطاع غزة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد صباحك، شكرا لؤي، شكرا، تحياتي لهذا الملخص الهام، تحياتي. طيب في عنا فيديو لسيدة بتتحدث عن ارتكاب إسرائيل لثلاث أشكال من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، خلينا نسمع لما تقول.
2: عدو لا يرتكب إبادة بل يرتكب ثلاث أصناف من الإبادة. الإبادة الأولى هي الإبادة الجماعية والمتعارف عليها من خلال القضاء على جماعة بشرية على خلفية إثنية عرقية طائفية مذهبية أو مثل ما عم بيصير هلأ لأخذ أرضهم واستباحتها بشكل كامل، وهالإبادة بتتم عبر القضاء على هذه الجماعة كليا أو جزئيا. أما الإبادة الثانية فهي الإبادة البيئية من خلال القضاء على المواسم الأشجار المثمرة تحديدا الزيتون، وكأن العدو مصاب بمتلازمة الزيتون، حرق الغابات، استخدام الأسلحة الإشعاعية الكيماوية مثل الفوسفور والنيترات وغيرهم للقضاء على كل مقومات الحياة. مثلا لنفترض أنه جزء من الجماعة من الإبادة الأولى قد يرجعون وسيرجعون إلى أرضهم فبيلاقوا أنه ما في مقومات للحياة. الإبادة الثالثة هي الإبادة الحضرية من خلال تدمير كامل للمدن، القرى، الضياع، الجسور، الطرقات، المؤسسات، المستشفيات، المدارس، المباني التراثية والأثرية. واللي عم نشوفه بالأسبوع الأخير هذا الكم الهائل من البيوت والمباني التراثية، وذلك للقضاء على الذاكرة الجماعية اللي بتربط الفرد بالأرض. ولكن الأخطر من هالثلاث إبادات اللي عم بيعيشها الجنوب اليوم هي الإبادة اللي نحن عم نرتكبها بحق نفسنا، إبادة الفكر، التفكير والوعي.
0: هي صحيح بتحكي عن الجنوب اللبناني، لكن نفس الأمر بتعلق بغزة. وحقيقة وصدقا أنا مبارح بتطلع على فيديوهات وقبلها عما يجري في جنوب لبنان، الوضع مرعب. حتى في بالصدفة البحتة لقيت على الريلزات شيف لبناني كتير دمث بيعمل أكل ومشهور على ما يبدو لطيف وكذا، المهم، ولا هو عارض بيته أو المطعم محمود، نعم هذا المطعم المشهور اللي بيجوا اللبنانيين من كل مكان، السياح من كل مكان في العالم في الجنوب اللبناني. الاحتلال قصف له مطعمه ودمره بشكل كامل، هو عبارة عن زي فيلل هيك كبيرة وأراضي واسعة، تخيلوا وين لحين الناس، شيف، مجرد شيف بيعمل أكل يعني مش أكثر ولا أقل. لوين وصلت الأمور في هاي الإبادة؟ قبل الختام مستمعينا الكرام نقول يسعد صباحكم مرة تانية، والله يسعد صباح الجميع. أيمن المصري صباح الخير، أخونا جابي سعادة صباح الخير، عمار الشكعة يسعد صباحك مرة تانية، دكتور ياسر أبو صفية، أنت وكل المستمعين الكرام في هذا البث المباشر. وجمال قناديلو صباح الخير، توح الشامي صباح الخير، فادي سعادة صباح الخير. بكرة بنحكي عن موضوع مش بسيط، موضوع غرق الأطفال في المتنزهات في المسابح العامة وفي الشاليهات، صارت أكثر من حالة خلال الفترة الماضية. رامي حسونة صباح الخير، تجمع للنفايات ومكره الصحية للشارع الرئيسي في بيت وزن. أنا بعرفش حدا من المجلس الجديد، لكن أتمنى إذا حدا من أهلنا في بيت وزن بيسمعونا ينتبهوا لهذا الموضوع. نجوى الصفدي يسعد صباحك، بتقول يا ريت يكون في تحرك سريع لأنه الناس وصل عندها حالة الغضب إلى مستويات غير مسبوقة. الناس سحقت بين إضراب طبيب وصمت مسؤول وغياب معلم وقطع رواتب من دفعوا أعمارهم ثمنا للوطن. هذا نداء لا يقبل التأجيل ولا التبرير ولا التسويف. إلى كل طبيب أغلق بابه في جه مريض، في مريض قلب ينتظر الحياة. لكل من نسي أن القسم ليس كلمات بل العهد أمام الله والناس، فهي بتدعو الأطباء إلى العودة من جديد. إلى بيان طويل اللي بعته على صفحة البث المباشر. مجدي الفران صباح الخير، سامر أبو زعرور، أم رشيد الناصر، موضوع التراكم النفايات بين المنطقة بين الجبلين، شارع تل بين الجبلين، عامل نفايات واحد لا يكفي ويجب تسفيت الشارع لعدم وصول سيارات النفايات لتفريغ الحاويات، وشكرا لكم. راح نحط هاي الملاحظة وشارع 25 برضو على صفحة أو المجموعة الخاصة بالبلدية والصحفيين. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا أهل البلد،
4: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
4: من راديو حياة.

0: قدر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم. ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 9 صباحا.
5: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
6: ألو، وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي أس. صباح الخير أكيد لأصدقائنا المغتربين، إن شاء الله يا رب نشوفكم هيك بالسلامة وترجعوا بين عند أهليكم وعيالكم إن شاء الله. صباح الخير لستات البيوت، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير للجيران، صباح الخير كمان للأهل، صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه على لنفسه. عفوا، صباح الخيرات.

0: صباح الخير للبدايات الجديدة، صباح الخير لكل حدا عم بيستنى بداية جديدة بحياته، خطوة جديدة بعمله، خطوة جديدة بدراسته، خطوة جديدة بحياته الاجتماعية، خطوة جديدة بوضعه الاقتصادي. فصباح الخير نقولها للبدايات الجديدة. صباح الخير اليوم مثلا لكل حدا خلينا نقول عنده مقابلة عمل مثلا، صباح الخير، إن شاء الله تتوفق يا رب وتكون من نصيبك بس هيك من اجتهادك أنت. فصباح الخير، صباح الخير للمرضى، ألف سلام عليكم يا رب، إن شاء الله دايما يعطيكم الصحة والعافية، ولكل حدا عنده اليوم جلسة علاجية إن شاء الله تكون الأخيرة يا رب، ويمن عليك بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى. صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، طلابنا كمان، في كمان طلاب اليوم كانوا عم بيستلموا الشهادات، منظر هيك الأطفال لطيف في الشارع. صباح الخير، إن شاء الله سنة دراسية انتهت وتبلشوا سنة دراسية كلها خير ونجاحات. صباح الخير للأهالي، وصباح الخير للي كل حدا جعبله يسافر مثلا يغير جو بالرغم من كل الظروف، عشان ما حدا يحكي عن الوضع الاقتصادي، خلينا نحط شوي على جنب. لو يصح لك تسافر أي بلد بتختار وليش؟ إذا هيك في مجال لسفرة بحياتك، أي بلد ممكن تختارها وليش؟ على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أمورة صباح الورد، كيف وضعك اليوم؟ إن شاء الله هيك مصحصحة.
1: مش كتير والله،
0: معلش أميرة، هذا النعس، هذا النورمال عقلتك. صباح الورد لرافع شاهين، صباح الخير لكم لجميع المستمعين. رافع بيختار الأردن. أبو علي صباح الورد، والياسمين بقولنا العراق الحبيب. أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. السفر لبلد بهدف الزيارة يعني، ولا الاستقرار والعيش قصدك؟ لا، شمت هوا، تغيير جو، وإذا بدك تستقر كمان مش مشكلة. عبادة صباح الخير لأسرة راديو حياة، لكل المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، إن شاء الله يومنا ويومك يا عبادة يكون مليء بالسعادة، الرزق، الطمأنينة. نتمنى لكم صباح مشرق بيحمل أجمل الأخبار وأحلى الأوقات مع أطيب الأمنيات بيوم جميل ومبارك للجميع. أم العبد أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. ريناس يسعد صباحكم، منورين غمو أمورة بوجودك. مين اللي متابعنا من الأردن؟ الرياض كمان. أبو زهرة صباح الورد، أهلا وسهلا فيك أنت وكل أهلنا بالأردن. إذا سؤال حلقتنا اليوم هيك خفيف ظريف، لو يصح لك تسافر على أي بلد رح تختار وليش؟ هو الفكرة كانت شمت هوا، بس إذا جعبلكم تستقروا برضو ما فيش مشكلة، يعني أي بلد ممكن تختاروا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخد أول اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات، شو أخبارتنا يا عمي؟
0: أهلين يا عمي، صباح النور.
1: أول إشي إحنا اليوم بنحب نصبح الطلاب والطالبات، ما شاء الله الصغار هدول الأمورات اللي مليين الشارع بصراحة.
0: صباح الورد.
1: يعني منظر جميل، لابسين أواعي هالعيد ومعظمهم باربيات الصغار هدول 6 7 سنين.
0: الله يحماهم يا رب، يخليهم
1: يعني
0: لأهليهم.
1: اليوم إلهم يوم فرحة، وكل واحدة قاعدة بتقول لي عم أشوف شهادتي ما تطلع، ما شاء الله، بس إن شاء الله إنه يكون العلامات حقيقية تاعتهم هدول.
0: إن شاء الله
1: مساكين الطلاب،
0: بعين الله
1: بعين الله. وإحنا اليوم منبارك لهون ومنبارك لأحفادي، وإحنا منتعديش على برنامج أميرة، محبين نسمع أغنية لهالطلاب داعم لهم
0: إن شاء الله،
1: داعم لهم إن شاء الله. وأنا بصراحة موضوعك والله أنا ما بحب أسافر سهل، بحب أضل ببلادي، هون هو بلادي، يعني أسكي منه ما في، أحلى منه ما في، بس إذا اضطريت أسافر هيك نزهة أسافر على مكة بصراحة.
0: الله يطعمنا يا رب الزيارات
1: ان شاء الله، انه يوم حلو والعالم انها تخرج وتسافر وتش، بس لنزهه مش لهجرها.
0: ما هي الفكره انه يعني تغيير جو.
1: أيوة،
0: سفره
1: لنزهه. انا اذا بدي اطلع برا نابلس لنزهه، لانه والله العظيم احلى من هوا نابلس ما في، نابلس او فلسطين. يعني اذا انا بفوت من حوار على نابلس بشم ريحه نابلس، اقسم بالله اني بنتعش. وإن شاء الله رب العالمين إن كل الناس بتفرح وبتنبسط، حابين هيك تسمعونا أغنية. أنا ما بتعديش على أميرة
0: ولا يهمك يا عمي، مش بينا
1: دعم على هو برنامج اليوم، والله أعلم الأربعاء.
0: اليوم الأربعاء.
1: بس إن شاء الله رب العالمين هيك دعم للطلاب، قسما بالله ما شاء الله مليان الشارع، مزينين الشارع.
0: أهلا أهلا، مش غلط أميرة، الطلاب بشكل عام إشي يشجع. مبروك مبروك. وزا شو بعرفني، أنا فاشلة بالأغاني. يلا روحوا.

0: والسهرة لحد الصبح. ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع.
1: ليه ما كانت هاي الأغنية على زماني؟ ولا على زمانك يمكن؟
2: لا لأني
1: بالله لا لا أنت بوبو ما أنت لا أنت أكيد لحقتيها. طب ليه بدي أعيد التوجيه وأحسن أحط هاي الأغنية؟ شو رأيك؟
2: والله يا ريت نعيد. أنا بترجع
1: بالي منعيد نعيد أنا وإنتي؟ لا نجحنا معنا منضل قدم أحلانا وإحنا رايحين غير الأدبي. يلا ناخد اتصال يوسف. أنا زعلت حلا حاليا. يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
3: الله يصبحكم ويربحكم بأنوار النبي.
1: أهلا أهلا يا حاج.
3: والابتسامة تظل موجودة على طول عندكم وعند جميع أمة محمد
1: يا رب. والأمين وعندك إن شاء
3: الله. كمان بنقول أميرة ملكة الصوت، ملكة الأغاني الحلوة والطيبة والأمسعين.
1: الله يسعدك يا حاج. أهلا أهلا.
3: وبعدين بقول لابني يوسف ألف ألف مبروك يا رب العالمين بنجاحه، ولبنتي كمان نغم نقول لها ألف مبروك. وزي ما قال أخي وحبيبي أبو مصعب إنه مزينين الشوارع الأطفال، الله ينجحهم كليتهم. منظر الشوارع بتجنن.
1: لطيف اليوم الشوارع.
3: والله خبيصة الشوارع بتجنن. وإنه مش بالبنايير بلبسهم الطبيعي. والله منظر حلو. منظر
1: هم يعني أغلبهم أطفال اليوم. بالعكس كان هيك المنظر.
3: والله بشرح القلب المنظر هذا.
1: والله.
3: وربنا يوفقهم ويوفق كل طبعا الجامعات، وربنا يترجع علينا على أمة محمد ويهدى بالنا وتفتح البلاد ويرجع الإنسان يروح ويجي زي ما بده، يرجع ويجي زي ما بده. والله العظيم بلادنا حلوة والسفر حلو كمان. تطلع على مكة واطلع على عصيرة كمان.
1: هيها عصيرة يا حج مش سفري عصيرة يا حج.
3: أكثر شيء بحب أطلع على المدينة المنورة.
1: الله يرزقك.
3: أطلع كمان مرة عيدة كمان مرة حج وعمره كمان مرة يعني أروح واجي. ونفسي أروح على جنوب أفريقيا.
1: الله يرزقك يا رب.
3: هذه نفسي لو يعني زي ما بقولوا نفسي أطلع على جنوب أفريقيا
1: إن شاء الله.
3: أبنى أصحابي إلي بيطلعوا وبقولوا لي جميلة جدا، بيبعثوا لي صور حلوة كثير
1: إن شاء الله. الله يرزقك.
3: الله يصبحكم بالخير. صباح الخير لعلاء مخبط، صباح الخير للحج خالد والأب مطعب ومؤيد جود الله وعيد شعب الله أم محمد النابلسي وكمان أختنا سوها وأختنا معنا وزوجتي العزيزة. نقول لها ألف مبروك لأولادك إنه بالنجاح، ولكل اللي بيسمعونا بنقول لهم يسعد صباح ونهاركم أبيض الصلاة على النبي. صباح الخير لك علي أبو نمير مرزوق صحيح ومعين الشخشير وحمزة السنار وأبراني حميدان. إن شاء الله بوصل، ما بعرف بوصل ولا ما وصلش من حج. وألف مبروك لكل الحجاج.
1: أهلا يا حج.
3: شكرا إليك.
1: أهلا أهلا أهلا. صباح الورد. بدي أقول قبل يوسف، قبل ما نشوف يوسف وين دي سافر، كان عم بيقول لي لا يا أنغام يعني على زماننا كان في كتير أغاني هو وناصر الفارس وعلاء. بس ماشي. بس يوسف
2: هاي الأغنية
1: هيك بتحس هيك إلها حماسية أكتر. سوسن، يا سوسن، سوسن بتقول صباح الورد صباح الفلات، هي حابة تطلع على تركيا. جرير صباح الورد، وين كلمة يسعده تبعت أمي؟
2: يسعده جرير.
1: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. بيقول على السويد، بنته وإخته عايشين في السويد. يلا خدنا معك. صفاء، يسعد صباحكم أحلى طاقم ومتابعين ومستمعين، ما في أحلى من بلادنا بالرغم من الظروف اللي بنعيشها. نهاركم سعيد. لا لا لا ما تفهموني، مش هجرة، شمت هوا. إحنا قاعدين بالبلاد يعني، بس نغير جو. مثلا مشاهر، اهلا يا ام شاهر، زمان عنك، يسعد صباحكم من الله. احلى انغام احلى اميره، والله اشتقت لنا واحنا كمان اشتقنا لك. صباح الورد، كل عام انت بالف خير. تمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. باهره، الله يسعد صباحكم ان شاء الله. حابة تروح يعني على المدينه المنوره تعمل عمره، الله يطعمنا اياها يا رب. هلا بدوي، احلى صباح من ربنا، يسعد اوقاتكم حبايبنا من عمان. عم تسمعينا بعمان؟ حلو، اهلا وسهلا. في نصيب لعمان اليوم عندنا. وفاء، صباحكم ورد وفل وياسمين، نفسها تسافر على الكويت مكان من ولدت. حلو، شوف أنا أميرة. تمارا، إيطاليا، هلا هلا، هذا هو هذا هو بسبب سحر الطبيعة، تنوع الفريد، طبيعتها، التاريخ اللي بمزج بين الطبيعة الساحرة والتراث الثقافي والتاريخي العريق. مثلا يعني شوفي يوسف يوسف بيقول لي إذا شمت هوا المغرب. حلو المغرب، من أجمل بلاد العالم. المغرب جنة بما يعني تحمل الكلمة من معنى، شعبها طيب بيحبونا كتير. بس بيقول لي الحلم الأكبر هو زيارة برشلونة ومتابعة المباراة من قلب ملعب برشلونة، وبإذن الله جاي يوم يعملها. بتعمل لنا صور وتحط لنا هاي يوسف الورقة اللي بيحملهم راديو حياة وهالقصص، يعني حطنا بالترند برضو. أما كمعيشة فلسطين وبيكتفي، ولو بيختار ألف مرة برجع بيختار فلسطين. هينا مغتربين ومشتهيين هوا البلاد. يلا ناخذ اتصال. بس المغرب بشجعك أنا يوسف. صباح الخير.
4: الله يسعد صباحك.
1: يا صباح النور على البنور.
4: ويطلع جناحك ويخليكي ويعديكي وينجيكي.
1: آمين.
4: ويسترك انت وكل البنات اللي زيك.
1: الله يسعد قلبك وصباحك.
4: واللي مش مجايهم نصيبهم الله يبعث لهم نصيبهم بالخير وهدات البال.
1: الله يسعدك يا حجي، تسلمي يا رب.
4: واللي إجاهم نصيبهم الله يهنيهم طول عمرهم زمانهم.
1: آمين. الله يهني هالجميع
4: يا الله، ويحمي الشباب من العذاب ويحمي الصبايا من البلاء
1: يا رب.
4: شو هو اليوم الحديث؟
1: ولا اليوم هيك سؤال خفيف ظريف، يعني لو يصح لنا نسافر، انت يا حجة لو يصح لك تسافري على مكان تغيري جو تشمي هوا نظيف.
4: ولك بنت مش قادرة اوصل هين عمديكك تغفطيني.
1: يعني خطب خلص هيك فكري شو.
4: يا سيدي نافعت الأوان، ديري بالك
1: منسهل لك السفرة، انت ما عليك، بس اعطينا اسم مكان حابة تروحي عليه.
4: يعني أنا حابة أروح عند رب العالمين.
1: الله يطول بعمرك يا حجة.
4: الله
1: إن شاء الله يعطيك الصحة حبيبتي يا رب.
4: صباح الخير لراديو حياة وطائم راديو حياة، وصباح الخير لأم سعيد ولعيالها ولولادها ولأهاليها ولحبايبها. صباح الخير لأهالي الشهداء، صباح الخير لأهالي المساجين، صباح الخير للمجاريح، صباح الخير لكل اللي مناح في جميع البلاد، والعاطلين الله يهديهم.
1: آمين يا حجة ويطول بعمرك يا رب ويسعد صباحك.
4: وصباح الخير للست أنغام اللي بتنور الراديو. أنا بقول لك أشكر بحب استناكي تحكي
1: حبيبي،
4: بس ساعات بقدرش أحكي.
1: الله يعطيكي طول العمر.
4: وصباح الخير لأميرة.
1: الله يسعد صباحك.
4: وأهل أميرة جيراننا الأساس هدول.
1: الله يسعد صباحك.
4: شايفة بعدين من حب ربه فرج عملكه بروح يشم الهوى وإشي. والله يهدي بال كل واحد حابب يسافر سهلة.
1: آمين.
4: لأنه ناس كتير بلا مؤاخذة حابين يسافروا.
1: والله آمين. آمين يا حجة.
4: والله آمين.
1: الله يسعد صباحك.
4: الله يقيم هالغيمة عن الأمة الإسلامية وهدي بالنا وآمنا بأوطاننا.
1: آمين.
4: بعدين صباح الخير لأم سامر وأب سامر وبعدك لهم في بنته وابنه. عقبال أولاد الجميع. برضو بنصبح على أبو مصعب.
1: الله.
4: بنصبح على قاسم، ولو أن قاسم زمان ما سمعنا صوته. وبنصبح على كل اللي بيصبحوا علينا بالخير وهدات البال، وبصبح على أم فؤاد عرفات بالزرقة بنتي.
1: الله يسعد صباحها.
4: وبصبح على أولاد أخي بعمان، بصبح على كل بيحبني وبريدني من قلب، واللي ما بداش يردني للي قالته ليلى.
1: الله يسعد صباحك.
4: يا صباحك.
1: أهلا وسهلا.
4: والله يصبحك ويربحك ويعطيك ويغنيك من بين أهاليك.
1: تسلمي يا حجة. شكرا شكرا.
4: صباح الخير. شكرا لراديو حياة جدا جدا جدا اللي خلها الناس تحكي. في ناس اجتمعوا مع بعيد، كانوا حروب يمكن اصطلحوا يمكن هيك بسوي. صباح الخير لأم علاء الثانية ما سمعتش ابصر مالا. صباح الخير لأم مراد سهى. صباح الخير لبناتي ولبنات بناتي ولأخوتي ولاد أخوتي ولأخواتي ولاد خواتي ولجميع كل من يقربني، ونابلس ونواحيها وجبالها وقراها وكله، ولعصيرة اللي فيها الست أنغام.
1: الله يسعد قلبك يا
4: هي
1: حجة.
4: وأهلها وكلهم.
1: تسلمي.
4: تجاه نبينا محمد ويسلمكم ويعطيكم ويغنيكم والسلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا.
2: بعد إذنك على محمد الحبش
1: محمد. الأبطال عي الله محمد الحبش، صباح الخير، وللهلال الأحمر وطاقم الإسعاف وكل العاملين في هذا المجال، صباح الوردات ويعطيكم ألف عافية، صباح الخير.

0: كمان حدا بده يسافر على السعودية. امثائر بتقول صباحكم ورد، بتسافر على مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب يا امثائر. صباح الورد. تمارا بتقول مبروك لجميع الناجحين، اللي ما نجح لسه الطريق طويل ومعك وقت وما في مكان لليأس، إن شاء الله ضلكم متفائلين. كمان هي بتبارك لبناتها، لبنتها وابنها على شهاداتهم اللي بترفع الرأس، الله يخليلك إياهم. أم سعيد صباح الخيرات، صباح النور. يوسف بيقول لي منظر الأطفال رجعوا سنين لورا، يعني إحنا ببيتنا بيتهم بشارع المدارس قدام البيت كل المدارس، يعني مدارس مدرسة سمير العائشية، مدارس الأطفال من أحلى المناظر، هم رايحين راجعين يستلموا الشهادات، والله المنظر اليوم يعني هيك بشرح القلب. كمان بدنا نقول ليوسف أحلى أغنية كانت لعلاء الجلاد أيامها، كانت اسمها مخصوم ماشي، بس هاي كسح كسح غير بتحسها يوسف. يسعد لي صباحكم يا رب من إم عامر. عنا مجد بعالقدس، صفاء ولا حتى شمت هوا عزيزتي، هوا بلادنا برد الروح عن نفسها تتكلم، الله يسعدها الصباح. سلطان صباح الخير، هو سافر كتير على الأردن وتركيا بس بجد نفسه يسافر على مصر. احنا اتفقنا نعمل باص. اما بالنسبة لأرض الحجاز والله لو ببلاش ما بزورها. عبادة نفسه يطلع على دبي، ما هو كان يوسف رادد يعني شايفة، هي تعال يا عبادة واعتبر بيت يوسف بيتك، اي وقت بتيجي تفضلي، شفتي يلا روح على دبي. فلاح يسعد صباحكم، صباح الورد يا فلاح، أهلا وسهلا. كمان صباح الخيرات من آلاء بتقول صباح الخير أنغام أميرة، يسعد صباحكم منورين، ربنا يرزقنا العمرة بصحبتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هي لو بدها بتطلع على الأردن يعني ترجع هيك لذكريات الطفولة. صباح الورد، يلا ناخذ اتصال. صباح الخير،
1: عرفتي صباح النور
0: ولا طبعا محلاني وأنا مش عارفة، نورتي
1: الله يرضى عليك. والله يعني أبدا يعني فتحتين نفسنا، صرنا نقول نفسنا
0: خلينا نسافر.
1: والله أنا بين بينك بحبش أخرج من بلادي. حلوة، فيها قرى، فيها مناطق، فيها أشياء حلوة، فيها أراضي مشجرة، فيها شمات هوا، فيها دي ناس بقولك تفضلي بتكوني ما بتعرفيهوش، بيكرموكي، بتروح في منتزهات يعني. بس احنا بظل الاحتلال اللي عايشين فيه مجمدنا مش مخلينا نبعد. فهمت علي؟ يعني بتوصل لوادي المادان بتبقي على قبل لك ارقدي هي بالحر كذا كذا، صار في النابلس، صار في البلد القديمه، بتصير تحوصي حتى شمه الهواء بتنغص عليها. والله بدي اروح مثلا على عصيره عندك، يعني خرجت من بيتي شفت دور، شفت شجر، شفت منظر، شفت اشي حلو، فيش موقع الا يكون فيه اثار في قلبه حلو الواحد يشوفه يعرف اهل بلده. لان احنا ما بنعرف شو في عنا اثارات كتيره، يعني بدنا تاريخ لحتى نعرف. وفي قرى عمالها بتنطال ما احنا ما بنعرف ايش ولا اول ما سمعنا فيها، هذه برضو حلوة. بتمنى لو انها مخلينا الطريق مفتوحة بس نروح على غزة
0: ان شاء الله.
1: انا هذا نفسي اولا. اما نفسي الثانية كانت هوايتي مش راح تتلبى، اقول نفسي اروح على مصر. ومش راح تتلبى. ليش بدك مصير؟ طولا بس اروح اشوف قصر الملك فاروق. صاحبة اللي بتقول لي احدي الثلاث ساعات يا ام علاء وانا اتفرج، تعبت قد ما مشيت. فقلب قلت له وال شو هو هالقصر يعني؟ قالت له ايش اختي خيالي. يعني قالت لي مصر الاهرامات بس وقصر الملك. انا قلت لها ان شاء الله بس يبعث لنا محمود عباس شمتها وتفريغ نفسي. انا يبعث لنا اقول هذول الختائر مش قادرين يروحوا يحجوا. نعمل لهم اياها منحه. ويبعثونا نحج احسننا، شو ضلنا من العمر قد ما مضى
0: ان شاء الله. الله يطعمنا جميعا يا رب.
1: عشان ما هي صارت اليوم الحجه زي مهر عروس واكثر.
0: بعين الله يا حجه بعين.
1: ما هو يعني بقول لك انه كانت من زمان الحجه يدفعوا لها ملالين. اليوم بخوف المبلغ، عشان هيك اللي بنناهوش احنا ما سميناش الهوى ما شفناهوش ان شاء الله بتشوفوه انتم.
0: امين امين.
1: بتنولوه بتشم الهوى وما تعملوش عرس ولا تعملوا تمشيط ولا تعملي لك اشي. قولي لها هات المصاريف ونروح فيهم شمت هوى نخرج نغيب لنا اسبوع 10 ايام شهر العسل. مهما تعملي بصيروا لك منيح ومش منيح، زاكم مش زاكي، مليانة ومش مليانة، العروس حلو والعريس مش حلو. والتعليقات لا بدناش التعليقات، نروح نشم الهواء. أنا من رأيي هذه كل التقاليد اللي كنا نشتغل فيها غلط. روح تروح تشم الهواء وتفش قلبها وتشوف الدنيا لأن هذه متعتها، وبعديها بصير تقولي الأولاد والمسؤولية والبيت والمصاريف، تروح برأيي بتكسبه. يعطيك
0: العافية. الله يعافيك يا سعد صباحك.
1: سلام لك كل بيسأل عننا.
0: أهلا طبعا أهلاً. صباح الورد.
1: مفروض علينا إحنا نبعث سلامات لبعضنا.
0: الله يسعدك. أهلا أهلا يا حجة.
1: أهلا حبيبي.
0: تمارا بتقول ألف تحية لأهل عسيرة كلهم نسايبنا وحبايبنا أولاد أخوها. صباح الورد والكناين بعسيرة، صباح الخير. شو خص عصيرة هلا؟ المهم وين حابين تسافروا؟ حطوا لي عصيرة على جنب، وين حابين تسافروا ومع مين وليش بتختاروا هذا المكان؟ وردة الشام صباح الفل والياسمين يسعد صباحكم. هي بتختار تروح على تركيا، بتصبح على الغالية من سعيد بتقولها مبروك وألف مبروك الشهادات. فوفا وغزل وسعيد إن شاء الله عقبال شهادة التوجيه يا رب. صباح الورد. شو صار في الرحلة؟ قلت منجمع عدد قاعدين ملعبت بدها فلسطين. لا يوسف ما فيش هاي الطريقة. وأبو علي بيقول بيقترح أن تكون رحلة داخل فلسطين لنتعرف على فلسطين لأنه أهم، لأنه كتير ناس ما بيعرف شيء عنها. سلطان بيقول لي طالما في باص سجليني معكم على مصر، وبيحكي لأم على بلادنا حلوة وطبيعتها جنة، بس الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أوصانا بالسفر، يعني تغيير جو ورؤية بلاد تانية وجنسيات جديدة ونرجع لبلادنا. من باب اعرف وطنك الوطن اولى. ما لا ما جربت، ما جربت يا حمود محمد ما جربت. ام محمد ريحان صباح الخير بتبارك لبنتها من السعيد بنجاح بنتها في ريال الشعبي وغزال ان شاء الله عقبال التوجيه. صار مباركات. المهم اليوم سؤال الحلقة مستمعينا الكرام، لو يصح لك تسافر أي بلد بتختار وليش؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نشوف أميرة. لو سمح لك تسافري وين بتختاري؟ ليش أقول لك ليش بس وين بتختاري؟
1: صراحة كثير نرجع على بالي أروح مصر.
0: مصر
1: ولبنان.
0: أيوة
1: وسويسرا.
0: حلو
1: كثير يا الله.
0: مصر ولبنان وسوريا.
1: سويسرا
0: عن جد إني ترشة. امين ان شاء الله. عبد الله عبود، صباح الورد يا عبود، صباح الخير للجميع واحلى صباح للمسعف محمد حبش. وين بدك تسافر يا عبود؟ محمد ملك الحروف بده يسافر على الصين. نجات بتقول صباح الخير، ما في احلى من بلادنا بس بدها هدات بال. عباده بيقول هلا المستمعين بفكروا انه الموضوع جد، احنا عم نمزح. لا اكيد بنمزح يا عباده. لو سح لك تسافر على اي بلد بتختار؟ وكمان ليش؟ قرأته.
1: قربت من الأمنية.
0: يلا حطي لها إياها.

0: كمان بدنا نقول عبادة بيقول بدنا نطلع أميرة على الهند. ليش؟ بس الهند كتير حلوة يعني، يعني مكان جميل جدا. أبو علي بيقول أنغام أنتي وين بتحب تسافر أنتي وأميرة؟ أميرة قالت لبنان وسويسرا ومصر، ولا حدا اختار السودان، مع أن السودان جميلة على فكرة يا تمارة، بس يعني احنا نروح نهدي بالنا برضو، مش فاهم احنا مغيرين جو نختار دولة فيها منازعات وحروب برضو، يعني نهدي بالنا. الحاج عماد أنغام يعطيك العافية، ما زال طالعين طالعين على مصر في بص، سجلوني معكم أنا الثاني، خلينا نشوف القصر. صباح الورد، أهلا وسهلا. أنا بدي اليونان، يعني بحب أروح اليونان وغرناطة. إسبانيا بس يعني غرناطة بس، فإن شاء الله إن شاء الله كل واحد يختار الـ يعني أو يسافر على المكان اللي هو حبيب يروح عليه. 2379143 لايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لو يسح لك تسافر أي بلد بتختار وليش؟
1: أغلى الأحباب بعد غياب دق الباب راجع لي هالغالي حبيبي.

0: ناطر
1: الطير. عبود يروح على سلطنة عمان.
2: الله يطعمك يا
1: امين يا الله. الو صباح الخير.
3: يا صباح الخيرات يا انا.
1: اهلين يا حازم.
3: بلم هاللي سامين دو يروح سلطنة عمان.
1: زميلنا عبد الله البحش.
3: الله يستر ودير بالك وخليته عمانية.
1: بالبقلو.
3: بعدين بلبس هالعمام وحط هالخنجر.
1: لا بقلو لا بقلو.
3: بشبح طابوس.
1: والله لا بقلو.
3: تبعهم. الله يسعد صباحكم يا ربي وصباح جميع المستمعين الراجي حياة.
1: أمين
3: بالبداية اسمحوا لنا عبر أثيركم الكريم إنه نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمعزة إلى إيران عامة وللأخ أمجد إيران أبو ماهر بوفاة ابنه.
1: الله يرحمه يا رب ويتقبله.
3: الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة.
1: يا رب.
3: وعظم الله أجلهم ورحم الله ميتهم.
1: آمين آمين يا الله.
3: الله يسعدك يا رب. هلأ شوف بالنسبة للسفر ممكن تستغرب من الجواب اللي بدي أجاوبه أنا.
1: يلا.
3: أنا منه وعلي يعني سوريا.
1: سوريا. حلوة سوريا طيب.
3: هي بتجنن سوريا مع إنه يعني كل إحنا عايشين بتفاصيلها بس إنه هي الأقرب لنابلس. بتحسيها بالمشقة الصغرى. إحنا حتى لما بدنا نسافر بنختار بعنصرية بنسافر للأماكن اللي بتشبهنا.
1: صح. نروح على
3: الأماكن اللي بتشبه البلد يعني. طيبة أهلها. عهو ما بنسمع أو عهو ما شفنا ممكن إنه هي يكون السبب بالطبيعة الجغرافية للمكان الناس اللي هناك طيبتهم. هاي الامور هي اللي بتخليني مثلا اخطاء. اما اذا بده الواحد يعيش وهذا بده يتجه الى الغرب الى الدول الذين كفروا من الاخر لان الذين امنوا لا مش مضبوطه صارت للاسف الشديد يعني
1: بهدلونا.
3: قالوا اي 100 نشر شحونه. اما بدك تطلع على البلاد الغربيه على السويد.
1: على السويد.
3: السويد حلوه. بعدين جوها لا هو شوب ولا هي دريد. مرتب جوه. أنا كنت أحب بريطانيا. يا عنا دول البريطانيين فضلوا فينا والانتدام ودمرونا وعمقمار وعمقمار الشعب.
1: اسم إحنا بنروح على اللي قدنا يا حازم.
3: إحنا بنروح على اللي بحبونا.
1: بالضبط. اللي مثلنا تعال لا أيوة تعال لا عنا هيك إحنا نعمل.
3: أو اسكتلندا أو إشي زي هيك الدول اللي مسخمة اللي ما حد بيستمع فيها اللي فيها شيء يعني الماء والخضرة والوجه الحساء.
1: بالضبط.
3: الله يسعدكم وأوقاتكم وهي دائما يعني احنا جنة زي ما بحكي ابو مصعب على ابو مصعب اقسام بدنا نصبح عليه
1: الحاج عماد
3: مشغول نابلس ام الدنيا
1: بالضبط
3: هي اخذنا منه مقوله مشهوره.
1: الله يسعد صباحكم جميعا.
3: الله يسعد كل اوقاتكم. وبعدين وين بدي نلاقي بلد بالعالم فيها راديو زي راديو حياه؟
1: ما تقلقش بناخده معنا ما تقلق
3: راديو حياه خلص بس عبد الله بناخده نوديه على عند قابوس.
1: خليه بسلطنه عمان هي بصبح عليك.
3: الله يسعد صباحك يا حبيبي عبد الله البحري.
1: الله يسعدكم جميعا.
3: الله يسعدكم يا رب.
1: يا هلا هلا اهلا وسهلا. صباح الورد. شوفوا فلاح بلاده الاصليه. لا بالضبط يعني تحسيه روسي. مش عربي ابدا. والله حقك يا فلاح.
2: قولي له اصلا من خلقتك واضح انك من الجبل الشمالي.
1: تقول لك اميره من خلقتك واضح انك من الجبل الشمالي. صباح الخير. 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه. يوسف بيقولنا عمان فعلا حلوه بالذات فيها منطقة اسمها صلالة هيك لفظها. هاي كل سنة بعز أيام الصيف شهر 7 و8 بتكون براد وخضرة وأمطار وكأنها سويسرا. بعد شهرين بترجع سحرة. اكتبوا اسم المنطقة وشوفوا. عمان فيها تنوع طبيعي. شعبها طيب. شعوب الخليج بيحبوا فلسطين كتير بس هي مظلومة إعلاميا. حسن حبيشة تونس. تونس حلوة. صباح الورد يا حسن. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. فايق مسلم يسعد صباحكم بكل خير جميعا. صباح الخير لكل المستمعين لكل طاقم راديو حياة الرائع. أحلى صباح لأنغام هند أميرة وأسامة وبشار بسافر على ماليزيا. جنة على الأرض بقولنا. فايق مسلم. أنت كل إشي عندك حلو. اثبتي. خلص خليكي بالمناطق اللي اخترتيها. خلص لبنان مصر سويسرا خلص. يلا 2379143 واللايف الموجود بيقولك فلاح الجبل الشمالي كان تابع لروسيا لأنه برد. ما احنا عشان هيك بنقول لك صباح الورد. لو يسح لك تسافر على أي بلد بتختار وليش؟

0: تمارا إيطاليا. يوسف بيقول جبل جرزيم تابع لوين؟ شكله تابع لأبو ظبي. شكله يا يوسف الرطوبة عالية هناك. محمود حبيش يسعد صباحكم. كبيركم تروحوا على الجبل عندهم. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد والفل. يعطيك العافية عزيزتي أنوار.
0: الله يعافيكي. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك حبيبتي. يعني شوفي بلادنا حلوة زي ما بيحكوا المستمعين، بس يعني حلو التغيير مش غلط.
0: عرفني دردحين بالبلد.
1: لا يعني مسافر بنغير جو.
0: شو معرفني؟
1: يعني هاي البلاد إلنا، ما هي وبلادنا، بس يعني تغيير جو.
0: ما أنا بقول لك إحنا مدردحين بالبلد، حتى شمت هوا مش قادرين نبعد عنها.
1: الله يهدي البال يا ربي، والكل اللي حقق اللي بيتمناه وين ما بده يروح يروح، وراح يرجع على بلده طبعا اللي هي مسقط رأس.
0: آمين آمين آمين.
1: أنا كان نفسي أسافر، ما زالت في نفسي وإن شاء الله إنها تتحقق، وفيزت إني أسافر على تركيا، على منطقتين في تركيا، إنطاليا وفتحية. هدول من سنتين بس.
0: أميرة اليوم مقاطعة لحديثك عاملة حالها بنت بطوطة، كله حلو والله. امتى رايح على هاي الأماكن من ورانا؟
1: أميرة راحت على إيطاليا وفتحية؟
0: لا لا أميرة ما طلعتش غير من يومين عم بطلع. بس كل ما حدا يحكي منطقة هاي حلوة، خلاص يا بنت غلبتي لها ابن بطوطة.
1: والله اسمع، يعني الواحد بيجي عباله مرات اماكن يروح، خصوصا لما بتسمعي صاحباتك وهيك وزميلاتك بيقول لك طلعنا وحلوه الاماكن. فانا فيزت من سنتين وما صار نصيب لظروف، يعني
0: معلش.
1: ان شاء الله اننا بنعيد وبنروح.
0: جربي السنه اذا بدك او السنه الجاي،
1: هلا الظروف ان شاء الله لقدام. نفسي في ثلاث مدن بلاد، اسبانيا ولندن وتركيا، هم هدول اللي بنسيها.
0: اسبانيا ولندن وتركيا.
1: ان شاء الله احقق واحدة منهم.
0: ان شاء الله. امين.
1: ان شاء الله ان شاء الله. وبناخدكم طبعا.
0: خلص جاهزين.
1: لما تروحوا على مصر احنا معاكم.
0: احنا وين ما بدكم جايين. خذونا وين ما بدكم.
1: الله يهدي البال يا رب ان شاء الله. وزي ما راديو حياة يجمعنا نجمع كلياتنا
0: في بلاد العالم تجمعنا.
1: ان شاء الله مش غلط تصورين نطلع رحله هيك، ويعني اسره راديو حياة كونوا علاقه حلوه وعيله حلوه غير عيله راديو حياة، شيء حلو رائع برضه ان شاء الله.
0: تغيير، بدل ما نروح شطحه بالبلاد بنروح شطحه خارج البلاد ان شاء الله.
1: حلو حلو كثير ان شاء الله. يسعد صباح الجميع. أهلاً. واللي بيصبحوا علينا ام محمد والحج سامر وكلياتهم وام علاء، ما بننسى حدا ان شاء أكيد. الله ونهاركم سعيد.
0: هلا هلا. اهلا اهلا صباح الورد. محمود كلبوني بيقول لكم فيش بعد اليونان تحديدا لا درجه رومانيه بيجي في الجبل الشمالي. لا مالك يا اميره كمان. اختي صباح الورد بيقامس صباحك نغم صباح الفل وصباح خير لراديو حياة. تحب تسافر على تركيا؟ بنت بطوطة كمان ما انتي، وخاصة اسطنبول الف مرة صرتي رايحة. غيري صباح الورد. فايق صبحنا عليه اميرة. عبد الله هيلان صباح الخير، بالك شفته انا وما عرفتش ارجع له. طيب عنا تنويع هون. الله يسعد صباحكم بكل خير. صبحينا على اميرة. اميرة عبد الله بصبح عليكي. أكيد البلد اللي إن شاء الله حابب يزورها هولندا، أمستردام تحديداً. بتعرفي أغنية تعرفين هولندا؟ حطيها يلا. والسبب إنه بلد حلوة ورايقة وبصبح على حازم. أسيل ترتير صباح الخير ويسعد صباحكم وصباح المستمعين. صباح الخير لطاقم راديو حياة، لفايق مسلم وبشار وجميع عمال المحل. وبيحكي لفايق جاهزين جماعتك بالمحل هم يجوا معك على السفرة. يا فايق صباح الورد. والله كلنا إذا بتحبوا إحنا كمان نيجي معكم على ماليزيا. بدنا نحط عارفين هولندا هلأ على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نجاة بتقول شو رأيكم بالمالديف؟ استني أسأل أميرة شو رأيك بالمالديف؟
2: جنة
0: بتقول
2: جنة الله على الأرض.
0: بتقول لك جنة الله على الأرض يا نجاة. صباح الورد. لو يصح لك تسافر على أي بلد بتختار وليش؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عنا زهرة البيضاء، صباح الخير لأنغام وأميرة، صباح الورد أهلا وبتصبح كمان أكيد على هند. وين حابة تسافري؟ لو يصح لك تسافر شو بتختار مكان وليش؟ على 2-3-7-9-1-4-3 وطبعا على اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو جاوبوا؟ شو جابوا على بالكم هذا السؤال؟ شو جابوا عبالنا صحيح هذا السؤال؟ أنا صح شخص أميرة بالموضوع. استني أتذكر شو كنت عم بقولهم الصبح، بعرفش كيف تحول السؤال. أنا كنت عم بقول إنه لو يسحلك تاخد إجازة أو لو يطلع لك إجازة إشي اليوم على أي مكان بتختار، وين بتروح، على أي بلد بتختار. فقمنا نعكس السؤال وصار لو بدك تسافر وين وليش وشو خص هاي في هاي، بعرفش هذا هو كل القصة يا تمارا. هيك إجا عبالنا هذا السؤال. صباح الخير، يلا خلينا نشوف لو يصح لك تسافر أي بلد بتختار، وكمان بدنا نشوف ليش بتختاروا هاي البلد. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بدك وانا دوخن الجمال، اسمع اسمع اسمع

0: يا عمر.
1: طيب 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. نسكر بلدان العالم احنا اليوم بالحلقه لسه قاعدين. لو يسح لك تسافر وين؟ يعني شو بتختار مكان وليش؟ ونضيف مع مين؟ هل بتحب تسافر لحالك؟ بتحب تختار شخص معين يطلع معك ولا لا؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على
2: الفيسبوك.
1: على الفيسبوك. يلا ريتو ألف مبارك، يلا منسمع لهاي الأغنية.

اليوم كاتب كتابه ولا بكرة. يعني ألف مبروك إن شاء الله، ربنا يهدي البال ويهني الجميع وعقبال العزبية إن شاء الله. هون السؤال صار صعب، مع مين تسافر؟ معلش ما إحنا نعمل تحدي آخر بجانب السؤال، مع مين بتحب تسافر وشو بتختار بلد وليش؟ 2-3-7-9-1-4-3 عادي، بتقدر تقول لحالك مثلا من جعبلك تطلع مع حدا كمان، هذا متاح كإجابة منطقية بتريح راسك برضو. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مثلا ست سهى بتقولنا مع الناس الفرفوشي طبعا، مش الناس النكدي اللي بتصير على أقل سبب بينكدوا ويعصبوا، بتصفي الرحلة كلها نكد. اختار الشخص فرفوش سافر معه. صباح الخير، يلا خلينا نشوف وين بدك تسافر وليش ومع مين.

0: حبيبة الدنيا شي.
1: خلينا نشوف أم سعيد مصلح بتقول لي هي حابة تروح على العراق أجمل بلد. بتعرف إنها العراق حلوة؟ تفضلوا. قولي لي ليه؟ طب عشان أقول لك أنا ليش بقول لك عن العراق حلوة.
2: لأنه من بحدثنا من قبل هو أصغر
1: كان بالعراق والله ما انا بدي اقول لك ليش قلت عن العراق حلوه. اخوي سافر عليها 3 مرات يعني.
2: انا هذا الحكي من اخوي ما بعرف.
1: هو كمان كان عم بيقول لي كثير حلوه العراق. فهون عندنا حد على العراق، ثاني حدا بيختار العراق واجمل بلد العراق. بعدين تونس، تونس جميله جدا. واذا في مجال اغنيه بالورد استقبلوهم. ايش هاي الاغنيه؟ يلا استقبلوهم. يا

آه هاي للخريج بردو، والله جميلة. أبو علي بيقول لي العراق جميلة جدا، بلد الحضارات، الثقافة، الشعب العراقي يعني كتير بحب الفلسطينية. عبد الله صباح الخير للدكتور أكرم سعادة، صباح النور، شو بدك منه؟ مش عارفة. معتز صباح الخير، أنغام، أميرة وهند بتقول بتحب تسافر السعودية إن شاء الله للعمرة بإذن الله تعالى، يا رب إن شاء الله. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

وحش يا عبود. اه صح. اه فعشان هيك لازم ده كل يوم نضل نصبح عليه. بعدين لازم احنا نضل نصبح عليه انا وياك. آه طبعا. ولو تمارا بتقول بتحب تسافر مع اخوها وبناتها لانه يعني اخوها دائما بيسافر. صباح الورد تمارا، اهلا وسهلا على 23791433. واكيد اللايف موجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وين بدك تسافر؟ استني وليش؟ لا انا بسال ومع مين عشان ننتقل لمرحله اخرى من السؤال.

تعرفي لو يعني كنت عارفه انك تحطي هاي الاغنيه كان بعتها لصاحبتي. لا ما هي بعرف ايش هلا وين صاحبتي، بس صاحبتي بالسعوديه. المهم اميره هاي الاغنيه واحنا بالمدرسه كنا صف مشاغب، كنا محرومين من كل الفعاليات عشان يعني كنا صف كتير مشاغب. المهم اخذوا المدرسه رحله الا الصف الادبي واحنا. المهم فانا صاحبتي ايش بنكتب لها، كانت طالعه هالاغنيه جديد فبنكتب تعب تاع كرمال هي تعب الرحله. قامت المديره اجت قرات الدفتر، قاموا بالاخر وين اخذونا عصفستيا. بعد ما قرأوا انه احنا شو كاتبين. على العموم نفسي اسافر مع الدكتور اكرم. وين الدكتور اكرم؟ اعملي له تاج خليه يجي يشوف انباغته. ليه بدك ما تسافر معه؟ يلا ماشي.

0: بعرف انها سباستيا حلوه بس يوسف يعني احنا كنا بالمدرسه هم راحوا على البادان انا نروح على سباستيا يعني شوف الفرق. بعرف انها حلوه اكيد. يوسف بيقول لي بما انه هو متزوج بيسافر مع ام هاني اكيد شريكه العمر. اما لو طلعت شباب عنده صديق عراقي حلو اسمه علاوي بيسافر معه هذا دكتور اكرم صباح الخير كيف بالله هالمباغته
1: صباحكم اصبحنا واصبح الملك لله.
0: طيب اسمع دكتورنا لو يصح لك تسافر على اي بلد بتختار
1: سويسرا
0: لا استني هلا تركيا حطيها على جنب سويسرا
1: يس
0: مع مين
1: مع دكتور عبد الله عثمان
0: طب دكتور عبد الله البحش له ساعة
1: دكتور عبد الله رفيق السفر يعني مش ندشوا هالساعة الراديو
0: طيب دكتور عبد الله البحش له ساعة بصبح عليك وبصبح عليك يعني ايش بده منك شغلة بده منك تجيب له هدية من تركيا
1: لا خلص من اسطنبول يبشر هو اسمع تقولي له
0: هيك على الهواء وكل الناس شاهدة
1: لا خلص هيك صار في شهود
0: بزبط انا حبيت اقول لك يعني دكتور
1: اجمالا سويسرا جنة الله على الارض سويسرا وما حولها يعني حتى الدول اللي حوالين سويسرا المانيا النمسا ايطاليا المناطق القريبة من سويسرا هي الاجمل في تلك البلدان
0: اميرة بده هيك قالت لي
1: بنصحكم اطلعوا على سويسرا يعني
0: خلص أميرة نفس التفكير ولا بتعرف بنت بطوطة يعني
1: ما شاء الله اللي بده يسافر يعني اللي صح اللي يسافر على سويسرا يسافر ما يفرط فيه
0: خلص خدوا نصيحة الدكتور أكرم يا
1: نعم نعم يا عم عن تجربة
0: صباح الورد حكيم أهلا أهلا أهلا وسهلا فيك إن شاء الله يا رب أمين ما هو بيقولنا يوسف هالكو أميرة في علاوي حبيب قلبي أبو حسين عن جد لهجتهم بتجنن لهجتهم كتير حلوة صباح الورد يا يوسف سهلة 2379 143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

قبل ما نروح للفاصل مستمعينا ونبلش بفقرات البرنامج، قولوا لنا لو صح لكم تسافروا على أي بلد رح تختاروا وليش ومع مين، يعني هيك كمان خمس ست دقائق معنا، ومع مين رح تختاروا الشريك اللي بده يسافر معكم. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أميرة مين تختاري تسافري معه؟ صح؟ خلاص ما بدي أباخدك، يلا خلاص تحتفظ بالإجابة لنفسها أميرة. صباح الورد، يلا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف بيقولنا اللي بيحزن إنه بلادنا أحلى من كل هاي الدول اللي إحنا ذكرناها، بس للأسف الاحتلال مش مخلينا نشوف إشي. في مصور اسمه عبد الله بوشار من الداخل دائما بصور هناك أشياء خيال، جمال بلادنا، بحارها، أنهارها، الجبال، الشلالات، البحيرات، الثلج، كل أنواع الطبيعة. فعليا يوسف صوره بتخوت، يعني بتقول يا الله بلادنا ما أحلاها وما أروعها. فإن شاء الله نتحرر يا يوسف ويجي يوم نزور كل هاي الأماكن في فلسطين، كل أنواع السياحة الدينية والتاريخية والتراثية والاستجمام والعلاج وكل شيء. يعني الله يحرم حياته اللي حرمنا من بلادنا، اللهم آمين. طب لو ببلادنا يعني حابين تروح تزوروا مكان ببلادنا إحنا مش قادرين نوصل له، إيش بتختاروا؟
1: جيروزاليم
0: بتقولكم أميرة. أنتوا مستمعينا الكرام ناصر طيب
1: اللي حارمنا نروح،
0: الله يحرم حياته على قولة يوسف اللي حارمنا من بلادنا. ببلادنا لو سح لك تختار مكان، طيب مكان حابب تزوره ببلادنا ايش راح تختار؟ 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: استني يا هندو قبل تمارا بدها تروح، انا قلت مكان بس يلا عكا يافا عندك القدس لو يسهل لك تسافري. صفاء بتقول ببلادنا اللد والقدس طبعا، لو يسهل لك تسافري على مكان هيك شمت هوا وين تختاري؟ مش بفلسطين، برا البلاد.
1: بترجع على بالي ايطاليا.
0: ايطاليا، ايطاليا تفوز. تفضلي بنت بطوطه، ايش رايك بيت ايش رايك بايطاليا يا طبعا انا بنت بطوطه بالحلقه
1: جابالي
0: ايطاليا هين جابلها ايطاليا. عندك يوسف القدس، ما احنا بعدين حرفنا السؤال وعملنا داخل البلد.
1: ايه هون عكا.
0: عكا
1: انا بسميها عكا الساحره.
0: حلوه عكا، كتير كنت حابه اكمل معكم بالجزء الثاني من السؤال الصراحه، بس اجت اميرتنا هندو وقالت لي انه خلص صار لازم اطلع لفاصل. والله مستمتعين. منكمل السؤال يا جماعة الخير، خلينا هلأ نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا طبعا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. هذا لأنه إحنا يعني بفصل الصيف، وإن شاء الله يعني محبي الصيف يكونوا مبسوطين بدخولنا لفصل الصيف بامتياز. طبعاً بنا متأكد إنك مبسوطة ومكيفة. لهيك اليوم إحنا قررنا نطرح موضوع كتير مهم، وهو إحنا كيف نتعامل مع يعني بشرتنا مع جلدنا بفصل الصيف. اليوم رح نحكي بداية عن المشاكل الجلدية اللي إحنا ممكن نواجهها بفصل الصيف، حلول هاي المشاكل، ولا يعني نخرج ببشرة الرطبة مثل ما بيقولوها بفصل الصيف، شو لازم نعمل، شو الخطوات اللي لازم نعملها. غير هيك خلال هذا اللقاء إن شاء الله رح نركز على بعض الأمراض الجلدية اللي بتواجهنا بحياتنا ونشوف شو العلاج المناسب لإلها. بس هاي التفاصيل كلها أكيد رح أتركها مع الصيدلانية بيان موسى من شركة ميديبال لتحكي لنا أكثر عن هاي التفاصيل. هيك اليوم شوي من موضوع موسع اليوم مع بيان، نغلبها شوي. صباح الخير.
1: يسعد صباحك. يا أهلا،
0: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله تمام.
0: أهلا وسهلا بيان.
1: أهلا فيك.
0: احنا اليوم عم نحكي عن ابرز المشاكل الجلديه بفصل الصيف من جهه، كمان ان شاء الله خلال هذا اللقاء رح نحكي كيف احنا نقدر نعتني ببشرتنا. ولكن بما انه احنا بفصل الصيف، الجلد، البشره، شو اكثر شيء بتواجهه مشاكل خلال هذا الفصل؟
1: هلا بالنسبه للصبايا، اول شيء بدي اصبح عليكم،
0: صباح الورد،
1: الف عافيه. اول شيء بدنا شوي نعرفكم على حالنا وعلى شركتنا.
0: يلا على ميديبال تفضلي.
1: ان شاء الله. انا بيان موسى، دكتوره صيدلانيه مسؤوله المكتب العلمي في شركه ميديبال.
0: اهلا وسهلا.
1: طبعا احنا عندنا شركتنا موجوده في نابلس، شركه ومستودع ميديبال للادويه، موجودين في نابلس في عمارة الكوني. عندنا وكالات لبراندات عالمية معروفة، أهمها بالمرز، سيبامد، روغارد، منتجات الشعر سكالا، وفي عندنا كتير أشياء كمان، مشدات اليوريال والميديل، الجرابات الطبية. فإحنا يعني بشكل سريع يعني نحكي عن المشاكل الجلدية اللي بواجهوها أكتر شيء البنات في فصل الصيف، اللي هي حروق الشمس.
0: حروق الشمس،
1: صحيح. فإحنا كتير ركزنا طبعا على بمنتجاتنا، في أكتر صنف عندنا مميز اللي هو سيبامد واق الشمس،
0: اللي هو هاد.
1: أيوة
0: هاد عشان الحروق،
1: هذا عشان حروق الشمس طبعا والحماية من الشمس.
0: يعني انه
1: انا واقي الشمس.
0: واقي الشمس،
1: واقي الشمس طبي،
0: بس فكرته انه بخفف من الحروق اللي ممكن تعاني منها.
1: صحيح.
0: الصبية بفصل الصيف،
1: فكرته انه هو بيركز في تركيبته على حماية من اشعة الشمس اليو في اي واليو في بي، وكمان الحلو فيه انه مضاد للشيخوخة لانه بيحتوي على فيتامين اي، بحارب علامات تقدم السن. وطبعا احنا عندنا مشكلتين في حروق الشمس، شو بتعملنا؟ بتعملنا تصبغات وبتعملنا شيخوخة.
0: نعم،
1: هاي الشغلتين بركز عليهم وبعالجهم. في وبحتوي على الفيتامين اي طبعا، بعطينا ترطيب كتير عالي. في منه بيجي للبشرة الدهنية مخصص اللوشن، وفي الكريم للبشرة بناسب جميع انواع البشرة. الكريم بيجي 50 بلس و 50 عادي. ال 50 بلس حماية مضاعفة،
0: عم بقرأ عليه انه كمان عم بيعطي ترطيب مكثف.
1: صحيح.
0: وبوفر حماية ثلاثية مع مرشح للأشعة الفوق بنفسجية
1: UVA و UVB،
0: وفيها الفيتامينات اللي احنا بحاجة لإلها.
1: صحيح.
0: وبالتالي كمان عم بشوف انه هو بيخفف من أضرار الشمس والشيخوخة.
1: صحيح. وفي كمان مخصص للأطفال
0: من هذا
1: من الوقت، شركة سيبامد، صناعة ألمانية طبعا.
0: تمام. طيب مثلا بما انه احنا هلأ بلشنا واق الشمس، خلينا نحكي هيك الطرق الصحيحة لاستخدام واق الشمس. قبل قديش لما نطلع، كل قديش نجدده مثلا؟
1: لازم ينحط قبل بربع ساعة على أساس المادة يصير لها امتصاص وتشتغل مزبوط قبل ما نطلع نتعرض للشمس بربع ساعة. ويفضل تكراره من كل يعني خلينا نحكي كل أربع ساعات. واللي بيكون تحت الشمس مباشرة طبعا وبده بتعرض لأشعة الشمس مباشرة وبتعرض ل خلينا نحكي يعني طول النهار، الأفضل كل ساعتين.
0: كل ساعتين. أما بالأماكن المسكرة المغلقة
1: العادية
0: اللي بالمكاتب.

0: الخير كل أربع ساعات، وقبل ما نطلع بربع ساعة لازم. صحيح. طب تمام، هذا بالنسبة يعني للصبايا أكتر إشي بيعانوا منه بفصل الصيف من المشاكل الجلدية، حكينا الحروق من أشعة الشمس. هل في كمان مشاكل تانية ممكن تواجه الصبية؟
1: المشاكل الجلدية كتير كبيرة، في شغلات بتكون
0: شائعة، هي
1: كتير شائعة ويعني علم، ما هي
0: نقدرش نحصرها بحلقة،
1: كتير كبير. صح. في مشاكل جلدية، في مشاكل للشعر، ممكن الصبايا أكتر إشي بيعانوا منه القشرة بالشعر. في كمان مشكلة تساقط الشعر، هلا في عنا منتجات متخصصة لهاي الشغلة. في عنا مشكلة الصدفية، في بنات كتير بصير عندهم التهابات بفروة الرأس.
0: شو سببها؟
1: ممكن أسباب مرضية، ممكن أسباب إنها استعملت شغلات غلط،
0: يعني مواد كيماوية، شامبو معين مثلا،
1: يعني أمراض بنحكي لها سيستميك، إنها أمراض يعني مناعية، مشكلة معينة، أخذت دواء معين سبب لها تساقط شعر. وفي ممكن مرات تكون والصبايا كتير عندهم نقص الفيتامينات ونقص الحديد، وهاي الشغلات بتعمل تساقط شعر.
0: بميدابال في لعلاج الصدفية، صحيح؟ أنت جايبتي لنا إياه معك اليوم،
1: التارليك شامبو، هذا شامبو مخصص لعلاج الصدفية.
0: يعني لعلاج الصدفية. هذا هو مستمعينا الكرام، طب تحكي لنا عنه أكتر.
1: هذا الشامبو مخصص بحكيك لعلاج الصدفية، وبيحتوي على مادة قطران الفحم اللي هي الكول تار، وساليسيليك أسيد اللي هو مقشر بيعمل على تقشير الجلد الميت، والمادة القطران علاجية.
0: قديش مدة استخدامه بتكون؟
1: هلأ اللي أخذوا عليه نتائج خلال يعني أول 3-4 مرات استفادوا منه. هيك يعني حتى حلو. حاليا الكمية بالآخر صراحة
0: منه
1: يعني إن شاء الله بيجينا كمان، بس المشكلة إنه ما شاء الله يعني
0: عليه إقبال
1: كتير، والحمد لله أخذوا عليه نتائج،
0: إنه نتائج فورية. طب جميل. صحيح. إنه من 3-4 يعني بعد 3-4 مرات من الاستخدام الصبية حصلت
1: صدفية. مشكلة مشكلتها مناعية أساسا، يعني إشي مرض. تمام. بس ممكن إنه نسيطر على الأعراض، مش رح نحلها نهائي، كيف الأمراض المزمنة حدا عنده ضغط سكري هيك، فهي مش إشي نحله نهائي، ولكن في إشي يخلينا نخفف من أعراضها ونسيطر عليها. من أقوى التركيبات إلها القطران.
0: فيها تستخدمه بمرة تانية، فيها تستخدمه مثلا بشكل مستمر لتضلها يعني بتعمل وقاية لحالها؟
1: ممكن أكيد. استعماله مرتين في الأسبوع كفاية،
0: مرتين بالأسبوع يعني كفاية.
1: استعمله مرتين في الأسبوع في البداية، ولما تخف المشكلة مرة في الأسبوع.
0: إذا صدفية، الحروق أحيانا،
1: وفي عنا كمان تونيك الأميرة، هذا كتير ممتاز للناس اللي عندهم مشاكل تساقط شعر وجربوا كتير شغلات وما ضبط معاهم إشي. وبيكون كمان في ناس عندهم ثعلبة، فبرضه هي يعني على حتى في أمراض أسبابها مش معروفة، أو يعني بحكوا في سببها مناعي، سببها مشكلة فطريات. فهذا كتير ناسب الناس يعني استعملوا شغلات كتير وما زبط معهم، لا تراكيب ولا شامبوهات، كتير ممتاز. هذا تونيك، صناعة ألمانية.
0: كيف طريقة الاستخدام؟
1: تونيك هو سائل بنحط على قطنة صغيرة وبنمسح مكان الثعلبة أو تساقط الشعر.
0: حلو.
1: استخدموه ناس عنا يعني، وعن تجربة فعلا خلال أسبوعين 3 أسابيع بلش الشعر يطلع.
0: وكل قديش
1: الشباب بيطلع لهم مرات في اللحية في
0: لسه بدي أقول لك ذكور وإناث طبعا. صحيح. الاستخدامات
1: كل يوم الصبح والمساء، بس يحط على قطنة ويمسحه. فكتير ممتاز، هذا أخذنا عليه نتائج كتير ممتازة. هلا نعطي معاه كمان الكيتولايت شامبو. هذا الشامبو بيساعد على علاج القشرة لما تكون
0: حكة فروة الرأس،
1: الحكة القشرة اللي كتير بتكون سببها فطريات دهنية. الناس اللي فروة رأسهم دهنية كتير بتغلبوا كتير، حتى يعني مشكلة بتعمل مشكلة كتير
0: طبعا،
1: فهذا كتير مزعجة،
0: مفروض يخفف.
1: هذا برضو بخفف، بيساعد على علاج القشرة لما تكون سبب الفطريات أو الدهنية.
0: بتحس المشاكل الجلدية بالصيف بتكتر
1: تكتر
0: أكتر.
1: السبب مثلا بشرتهم دهنية، بزيد إفراز الدهون بالصيف، التعرق. هيك مزبوط. وهذا كمان العلاج بيساعد بعلاج فطريات الجسم اللي بنسميها التينيا فيرسي كلر، اللي هي بقع ملونة بتطلع على الجسم، فهذا كمان كتير ممتاز لها، هو يعني حل لها.
0: جميل جدا. اذا احنا حكينا حروق، وطبعا شباب و يعني صبايا
1: اي حدا بيعاني من مشكله طبعا، هي ما
0: يعني بالزبط. طب من ضمن كمان المشاكل الجلديه اللي ممكن نواجهها اكثر، خلينا نقول بفصل الصيف،
1: هلا بفصل الصيف خصوصي، هلا الصبايا كمان بحبوا شغلات التفتيح ومش تفتيح وهيك، خصوصي بالصيف وفي مناسبات. في عندنا اصناف من بالمرز كثير برضو معروفه، الفيد ميلك، شو كمان عندنا،
0: هي أصنافهم كتير
1: متعددة يعني سيبميد عندنا 120 صنف البالمرز 105 أصناف فبدنا بحر.
0: هلا إحنا صحيح عطلة بس هيك بتحسي البنات الصغار بالمدارس الشعر عندهم بيتعب أحيانا للأسف ممكن ينصابوا ببعض الأمراض أمل عدوى. مثلا صحيح. عدوى فشو ممكن تعمل الأم هلا فرصة كمان
1: صحيح
0: يعني.
1: هلا الأمل في عنا خطبتين في علاج
0: يلا.
1: بدنا نستعمل إشي علاجي اللي صارت عند المشكلة صارت العدوى خصوصي البنات
0: الصغار بالصفوف المرحلة الأساسية بالضبط
1: يعني صاروا من بنت لبنت على طول
0: للأسف
1: فإلا كل بيت يعاني طبعاً. من هاي المشكلة طبعاً. تدخل هاي المشكلة على كل بيت في عنا أول شيء العلاج شامبو علاجي نستعمله أول مرة وممكن نعيده كمان نكرره بس مرة واحدة وكمان في إشي شامبو وقائي احنا بنعطيهم هيك صراحه
0: هذا يعني هذا وقائي الشامبو. خليني احكي هذا الوقائي فيها تستخدمها للصغار
1: صحيح هو في تركيبته اعشاب عطريه بتخفف وبتبعد العدوى
0: شايفه صوره نحله انا
1: بالضبط هي الامله هاي
0: يلا اذا هذا فيكي تستخدمي هذا فيه تستخدمه الست
1: هذا للاطفال هذا العلاج اللي بنستعمله اول مره
0: مره واحده
1: نكرره بعد اسبوع هذا بيموت خلص بعديها بتصير تتمشط الام البنت وبيموت خلص بتروح المشكله
0: مره واحده بالاسبوع ممكن تكرره عند الحاجه
1: ايوه بنستعمله مره وممكن نكرره بعد اسبوع وبعدها خلص ما بيلزم وبتضلها بعديها على شامبو الوقايه هذا بيحتوي على الزيوت لها ريحه عطريه بتبعد ما بتسبب
0: الامله
1: ما بتخليها
0: هاي فرصه هلا تحديدا بالعطله الصيفيه
1: وبصراحه علينا فيدباك كثير حلو
0: طب خلينا نشوف يعني بيان كمان ميديبال من جديد هلا اطلق حمله جدا جميله خاصه نظرا يعني للظروف اللي احنا عم نمر فيها صحيح. والاوضاع تحديدا الاسرى في سجون الاحتلال وربنا يفك اسرهم جميعا
1: إن شاء الله.
0: يعني للاسف نظرا للسياسات الاهمال الطبيه اللي بتبعها الاحتلال الاسرائيلي في السجون كثير اسرانا عم بيعانوا من مرض الجرب وهم داخل السجون اصلا ما عم بيتلقوا العلاج المناسب ولما بيطلع بيكونوا في مرحله علاج طويله شوي فميديبال بهاي المرحلة أطلق حملة
1: صحيح.
0: لتساعد أسرانا وتوجيهم للعلاج المناسب لمشكلة الجرب صحيح. نحكي عنها أكثر تفاصيل هاي الحملة
1: تمام.
0: فكرتها ويعني كمان شو المواد أو المنتجات اللي ممكن يستخدموها تفضلي
1: تمام هلأ بلشت عندنا الفكرة هي أساسا إحنا جبنا منتجات لعلاج الجرب فكانت عندنا مشكلة شوي صغيرة هي أصلاً المنتجات كانت مخصصة مستوردة لغزة وما بسبب الظروف
0: ما فاتت المنتجات
1: كانت المنتجات عندنا متوفرة فاشتغلنا عليهم بلشنا نشتغل عليهم على السوشيال ميديا دعاية ويعني كتوعية عن مشكلة الجرب فلاحظنا أنه كتير عليها إقبال يعني طلعت المشكلة منتشرة بشكل مش طبيعي أي حدا طالع من السجن بيطلع من السجن مصاب بيروح طبعا على البيت كل اللي بيسلموا عليه كل العائله
0: بنتقل منه العدوى
1: صحيح وخصوصي يعني واحد مثلا بيروح على البيت بمسك اولاده مشكله الجرب مزعجه جدا لانها يعني بالتلامس بتنتشر وبتنتقل العدوى من واحد لواحد بالفراش فهي كانت يعني
0: وللأسف سريعة صح العدوى سريعة جدا سريعة الانتقال
1: وممكن يعني هلا العلاج الصحيح له انه يتعالجوا كل اهل البيت في يعني بنفس الوقت يتعالجوا كامل الجرب سببه هو حشرة صغيرة نسميها عسل الجرب او حشرة صغيرة بتعيش تحت الجلد وبتصير تحفر وتعمل أنفاق عشان تحط البيض فهاي العملية اللي هي بتعملها بتسبب حكة كتير شديدة وانت أكتر إشي بالليل فبصير بيجي المريض بحكي لك أنا بعاني من حكة وعندي حكة كتيرة وبالليل ما بنام وصير طبعا الهرش وفي حالات وصوروا لنا إياهم جلدهم مجرح ونازل
0: من الحكة
1: صحيح والمشكلة كمان عند الأطفال يعني لما وصلت عند الأولاد الصغار صارت المشكلة بصعب علاجها مش سهلة وعند الأطفال كمان بتتطور وبتوصل فروة الرأس عند الكبار مش كل الحالات يعني بحالات نادرة بتوصل للرأس عند الصغار على كل جسمهم وعلى الرأس فمعاناة يعني البيت اللي بيدخله معاناة كتير وضعهم سيء فلاحظنا أنه لما بلشنا شغل عليه كتير عم تيجينا رسائل والكل عم يطلب بدي باكج علاج الجرب بدنا باكج الجرب والمشكلة مع هالأوضاع يعني أسير وطالع من السجن
0: حس العلاج شوي مكلف كمان
1: حرام إنه يعني أنا والله محتاجة في ناس يطلبوا بعدها ما يعني بيحكوا لما ما معي أدفع العلاج فشفنا هاي يعني مبادرة من السيد محمد شاهين مدير شركة ميديبال حكى لنا يعني هالكمية اللي موجودة خلص بدنا نطلعها
0: نعرض المنتج الكميات. اتوقع قلتي لي هاد
1: دول.
0: طيب احنا نشوف بدنا نفرجيكم الباكج اللي رح تاخذوه. بس قبل هلا كيف يعني كيف يتواصلوا معكم؟ كيف يقول لكم انه يصور لك شيء معين يعني مثلا؟ كيف
1: احنا
0: قولي لنا الشروط بالاول.
1: حطينا على صفحاتنا على صفحه شركه ميديبال ببعت لنا بس حطينا رقم يبعث لنا على الواتساب يبعث لنا صوره الحاله وبنبعث له الباكج كامل.
0: ممتاز.
1: للعلاج. الباكج بيشمل كريم الكريم البيرمي لايت. البيرمي لايت هو عباره عن كريم بيرمثرين إلى طريقة استعمال محددة ولازم
0: يلتزم فيها.
1: يلتزم فيها
0: طبعا. هاي لكل أهل البيت؟
1: لا هاي كل حدا بيلزمه واحد
0: كل يعني كل أنا قصدي أنه واحدة. يعني بهذا البيت في حالة جرب يفضل أنه كل أهل البيت.
1: كل أهل البيت طبعا.
0: هذا هو السؤال.
1: هلأ هي العلبة بتكفي شخص واحد. الدواء مبدأه أنه يندهن على كامل الجسم. ينترك اقل شيء 12 ساعة. يعني هم بيحكوا لك من 8 ل 14 ساعة. احنا انا بحكي لهم صراحة من الليل حط على الساعة 8 بالليل لساعة 8
0: الصبح.
1: الصبح الصبح بغسل معاه كمان هذا الشامبو نفس تركيبة الدواء لو كان واصل على فروة الراس. بنحطه ويفرك على فروة راسه ويخليه نص ساعة.
0: أوكي.
1: وبعدها يغسله. وكمان حطينا معهم صابونة بتساعد. يعني هاي صابونة الأعشاب بتساعد إنه مطهر ومعقم.
0: هاي صابونة يومية.
1: وممكن كمان في صابونة الكبريت برضه هي علاجية. لعلاج الجرب. هلا مشكلة الجرب بس يطيب كمان الشخص الحكة ما بتروح على طول.
0: يعني هدول رح نصورهم وننزلهم عنا على الصفحة ان شاء الله.
1: الحشرة هاي بتخرب تحت الجلد فهي مش رح بسرعة تروح. بس الفكرة انه هذا الدواء
0: بيسيطر
1: بموتها. بموتها وشوي الحكة بتطول بعدها بتروح.
0: بضل في اثار على الجسم
1: الناس اللي بيعملوا يعني الهرش اللي بيحكوا هيك كتير. بضل. والفكرة فيه كمان انه مش بس هلا انا بدي اعقم كل اشي. ممكن ارجع اخذ منه يعني انا عيد منه كمان مرة. الملابس كتير مهم انه نعقمها نغسلها على درجة
0: في طريقة معينة للتعقيم
1: على الغلي. ونشرها في الشمس. الفراش كمان الاشي اللي ما بنعرف نغسله ينحط في اكياس نايلون يتسكر عليه اقل شيء 3 ايام. هاي الحشرة بتموت لما تبعد عن الجلد. ما في مصدر تغذية لها.
0: هي بتتغذى على من دم الإنسان.
1: لا بتحفر وبتعيش تحت الجلد بتتغذى منه. فهي لما تبعد 3 أيام بتموت. فهاي الفكرة. هي العملية شوي صعبة والالتزام شوي صعب بس ضروري. ما التزم بترد شوي بخف وبرد بعد شوي بترجع العضلة كمان مرة.
0: كيف ترد ترجع إذا هو كان مثلا يعني ببيئة على الأقل مش نفس البيئة الأولى ولا هي أثارها بقايا شو اللي بصير؟
1: طلع مصاب من السجن. راح على البيت نام على الفراش. تغطى بفراشه لبس ملابسه مسك ابنه ملامسة جلدية المباشرة بسرعة بتنتشر. وبرضه اللي مش سهل فيها إنه الأشخاص المخالطين فترة الحضانة للمرض توصل 6 أسابيع. فممكن هو يكون انعدى ولسه ما ظهرت عنده أعراض. فعشان هيك ضروري يتعالج الجميع في نفس
0: عشان هيك أنت قلتي بالبداية المهم يتعالج كل أهل البيت.
1: كل أهل البيت. ونلتزم بكل التعليمات دوائية وغير دوائية بنسميها على أساس إنه الدواء نستعمله صحيح والتعليمات الغير دوائية بشكل كامل.
0: بده وقت صح؟
1: ليلة يعني خلينا نحكي ليلة كاملة. يوم خلص الواحد يخصص يوم إني بدي
0: أسيطر على الموضوع.
1: خلص هو بيكون الحل نهائي.
0: بيكون الحل نهائي يعني
1: إنه المفروض نهائي خلص ما يرجع.
0: إذن الحمل اللي أطلقتها هو عبارة عن الشامبو والكريم
1: والصابون تنتين. هاي لأنه ما في كمية كتير الصابون بس المعقم هاي
0: أكتر. في كمان في كمان
1: هدول اللي بنطلعهم مجانا.
0: هدول
1: هم علاج شامل.
0: اللي هم الثلاث باكيجات خلينا.
1: صحيح.
0: هدول ثلاث أصناف مجانا من ميديبال.
1: صحيح.
0: بيكون الشروط كالتالي انه يبعث لك اسم الحالة. اوكي في كمان
1: صحيح حطينا عليهم هدية كمان سبراي معقم لايف بوي. هذا راح يتوزع 10,000 علبة مجانية لكل الشخص ببعث لنا بده ياخذ الباكيج يعني او
0: ايش فكرته السبراي.
1: سبراي كحولي معقم.
0: تمام.
1: 70% تركيزه لايف بوي فرنسي يعني معروف الشركة وصناعتها. فهذا رح يتوزع كمان
0: هذا كمان يتوزع 10,000 علبة بشكل مجاني.
1: صحيح.
0: تمام.
1: التعقيم الأسطح الفراش برضه للجسم.
0: للجسم. إذا من شروط هاي الحملة إنه هو بس يبعث لكم صورة الحالة خلينا نقول
1: أو
0: يتواصل معكم على الواتساب. يبعث صورة الحالة الاسم وتليفونه مثلا وانتم مباشره بتبعتوا له؟
1: رح نبعت لهم بس رح يدفعوا لنا رسوم التوصيل.
0: رسوم التوصيل صحيح. يعني دائما نتمنى السلامه للجميع فعليا الله. وهو بتشوفيه يعني بحسب نطاق عملكم بتشوفيه كتر عنا بال يعني
1: بصراحه بشكل مش طبيعي. منتشر بشكل مش طبيعي. يعني احنا استغربنا لما نزلنا ما توقعنا
0: يكون في اقبال
1: هالاقبال الكبير او هالحالات اللي منتشره بشكل كبير.
0: خلينا نحكي هو السبب الأساسي هو للأسف السياسات اللي بتم ممارستها ولأنه انتقاله بشكل سريع. في إشي وقائي إحنا ممكن نعمله مثلا؟
1: العلاج أو هو الخطوة يعني هو الخطوة الفاصلة إنه إحنا نرجع لحياة طبيعية.
0: والوقاية منه أنا بشوف مثلا أسرة أنا بشوف أسرة بيلبس كفوف. أهالي بيكونوا لابسين كفوف مثلا كمامات يعني هذا بيساهم بيساعد
1: بالبداية إنه الأسير ما يحاول إنه في ناس كتير فعلا يعني في ناس عندهم وعي بيطلع الأسير بيكونوا مثلا عازلين غرفة لحال بيكونوا مجهزين له العلاج. يعني في ناس فعلا في وعي مش
0: أكيد.
1: في ناس ما بيعرف يعني في ناس جاهلين بالموضوع انه شو ممكن ما بتوقعوا لهالدرجه الموضوع سيء.
0: يعني ان شاء الله ربنا يشافي الجميع ويتمم بالشفاء على الكل. بيان في كمان شيء بتحبي تضيفيه فيما يتعلق بالحمل المشاكل الجلديه مثلا نصائح وقائيه بشكل عام لنهتم ببشرتنا قبل ما نختم؟ تفضلي.
1: ما في شيء كثير بس بنحب طبعا نتشكر السيد محمد شاهين لانها حمله فعلا
0: مهمه
1: ومحتاجينها يعني وهي دعم كثير ممتاز للناس بهالوضع وبهال الوضع اللي عايشينه
0: الاقتصاد اللي
1: يعني فعلا وصلنا حالات انه بطلبوا وبوصلهم وما معهم يدفعوا فهي إشي كتير
0: جميل طبعا
1: فعن جد نحب نتشكره وفي النهاية يعطي ألف عافية
0: يعطيكم العافية جميعا وربنا يشافي الجميع. وهيك قبل ما نختم بيان لأنه إحنا بفصل الصيف ممكن نتعرض لجفاف في مثلا إشي ممكن نعمل نشرب مي أكتر نستخدم ترتيب أكتر
1: زي ما حكينا في شغلات إجراءات بنسميها دائما علاجية وفي إجراءات وقائية ممكن يعني شغلات مش نستعمل أدوية وهيك شرب المي بكميات منيحة طبعا نحاول ما نتعرض للشمس بالفترات اللي بتكون كتير
0: ذروتها
1: ذروه الشمس هاي الشغلات.
0: شكرا بيان لتواجدك معنا صيدلانية بيان موسى من شركه ميديبال. اهلا وسهلا فيك شرفتينا. دائما نتمنى احنا الشفاء للجميع وانه يعني بفصل الصيف كتر شرب المي. مره ثانيه اللي عم بيشتغل باماكن مفتوحه حاول انك تجدد اواق الشمس. يعني انا متاكده انه شوي الموضوع بيكون شوي صعب تحديدا على العمال. ربنا يعطيكم الف عافيه. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياه.بي.اس قناه راديو حياه على تليجرام. مره ثانيه احنا رح نرفق كل الصور المنتجات المخصصه بالحمل ان شاء الله على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. بنوافيكم دائما باخر التطورات على راس الساعه. تحياتي لكم انغام واميره في امان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 119 شخصا في غزة خلال شهر أيار الماضي، وهو أعلى عدد من الشهداء يسجل منذ مطلع العام 2026. وقد أظهرت البيانات أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء. واصل الجيش الإسرائيلي لليوم 237 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة من خلال تنفيذ اعتداءات وهجمات متكررة طالت مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك أيضا استهداف النازحين وخيامهم ومراكز الإيواء. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمالي القدس المحتلة ضمن عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة. شهدت محافظات الضفة الغربية اليوم حملة واسعة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم واعتقال طالت عشرات الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد الميداني وتجديد الإجراءات العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن اللجنة المركزية ستقوم بعقد اجتماع لها المساء هذا اليوم بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس. تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل حديث عن إحراز تقدم على المستوى السياسي والأمني، إذ أكدت واشنطن التزامها بدفع المحادثات نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار على جانبي الحدود. تواصلت التطورات السياسية والميدانية بوتيرة متسارعة في اليوم 96 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ تجددت المواجهات الليلية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين. أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، الباذان سالك، سرة سالك، المربع سالك، وعورتة سالك، دير شرف أزمة وتفتيش. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة

10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 119 شخصا في غزة خلال شهر أيار الماضي، وهو أعلى عدد من الشهداء يسجل منذ مطلع العام 2026. وقد أظهرت البيانات أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء. يواصل الجيش الإسرائيلي اليوم 237 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، من خلال تنفيذ اعتداءات وهجمات متكررة طالت مناطق مختلفة من القطاع. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمالية القدس المحتلة ضمن عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة. شهدت محافظات الضفة الغربية حملة واسعة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم واعتقال طالت عشرات الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد الميداني وتشديد الإجراءات العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن اللجنة المركزية ستعقد مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام 8 لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس. تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل حديث عن إحراز تقدم على المستويين السياسي والأمني، إذ أكدت واشنطن التزامها بدفع المحادثات نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار على جانبي الحدود. تواصلت التطورات السياسية والميدانية بوتيرة متسارعة في اليوم 96 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذا تجددت المواجهات الليلية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، بيت فوريك سالك، المربعة سالك، سرة سالك، عورتة سالك، سرة سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
6: حتكون
5: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 3 حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. شهداء وجرحى بقصف ونصف منازل في خان يونس وقطاع غزة. في الثانية أيضا مفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط تصعيد ميداني وإنذار بإخلاء البلدات اللبنانية. تصعيد إيراني أمريكي في الخليج وهرمز وسط جمود المفاوضات.

إذن ونبدأ الآن لنتابع بعض من التطورات الميدانية. الرئاسة الفلسطينية تدين المصادقة على 2162 وحدة استعمارية جديدة، وتعتبر ذلك تحد سافر للشرعية الدولية.

أسفرت الاعتداءات الأخيرة وخلال الساعات الماضية في غزة وخان يونس عن استشهاد نازح في المغراقة، إلى جانب استهدافات متفرقة لمناطق سكنية وسط تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

في الثانية أيضا ضيق مستعمرون صباح اليوم على سكان تجمع عرب الملاحات قرب قرية الطيبة شرق محافظة رام الله بدفع مواشيهم نحو مساكنهم. وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية أن المستعمرين دفعوا بالمواشي إلى محيط منازل الأهالي في إطار ممارسات تضييقية واستفزازية أيضا. شهدت محافظات الضفة الغربية حملة واسعة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم واعتقال طالت العشرات من الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد الميداني وتجديد الإجراءات العسكرية على مداخن المدن والبلدات الفلسطينية.

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال لاعبة المنتخب الوطني للسيدات ليوم الجمعة المقبل. إذن محافظة القدس أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال لاعبة منتخبنا الوطني لكرة القدم رند الحلواني 20 عاما من مدينة القدس حتى يوم الجمعة المقبل.

الخارجية السعودية دانت الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر على حد تعبيرها لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت.

من حول العالم أيضا الحصة الأكبر للسوريين. السلطات الألمانية منحت الجنسية الألمانية لحوالي 332,500 شخص خلال عام 2025، وكما ذكرنا في البداية فالحصة الأكبر كانت للمواطنين السوريين.

0: أيضا مستمعينا الكرام، في التطورات الأخرى والميدانية لازلنا نتحدث الآن عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة. إذن مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، نتحدث عن حوالي أكثر من 72 ألف شهيد و173 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر. أفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة إذن استقبلت خلال الساعات الماضية حوالي 3 شهداء و35 إصابة، نتحدث عن حوالي 48 ساعة هذه الإحصائية. ولكن أيضا الوزارة قالت أنه 119 شخصا استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر أيار الماضي، وهذا الرقم هو أعلى عدد من الشهداء يسجل منذ مطلع عام 2026. بيانات الوزارة أظهرت أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا حوالي 30% من إجمالي الشهداء. إذن نتحدث عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار في غزة، نتحدث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل قصف المواطنين وخيام النازحين وسط تعثر لمسار تنفيذ خطط ما بعد الحرب. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: وقف إطلاق النار في غزة،
2: استهداف داخل خيم الفرج الآن،
1: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
3: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
1: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
4: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
1: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعده في فرض استحقاقات القطاع.
0: إذن نتابع وإياكم في ملف آخر الآن مستمعينا الكرام، وهذا الخبر الذي يتحدث نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن المرشد الإيراني مجتبى خامئني منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. كان دونالد ترامب في حديث عبر الإنترنت ببودكاست أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيد جدا كما هو يتحدث، مضيفا أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات في الولايات المتحدة. نتحدث هنا أن لا يوجد لغاية الآن رد من طهران أو إيران على هذا، على هذه المعلومات فعليا. تبع ترامب أنه قد التقى مع المرشد الإيراني في مرحلة ما، وفيما يتعلق بالتدخل البري في إيران أوضح ترامب أنه ليس بحاجة الآن إلى نشر القوات البرية. هنا أيضا نتحدث عن تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وستتصاعد التوتر العسكري بين الجانبين، وقد أعلن الجيش الأمريكي إحباط أو فشل الهجمات الصاروخية الإيرانية والتي استهدفت مواقع في البحرين والكويت وأهدافا إقليمية أخرى. نحن هنا أيضا مستمعينا الكرام نتحدث عن حوالي 96 يوما من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتطورات سياسية ميدانية متواصلة بوتيرة متسارعة، خاصة بعد تجدد المواجهات هذه الليلة. إذن نتحدث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، هذه المفاوضات تتراوح بين الشروط الجديدة والخطوط الحمراء، هذا كله يأتي في ظل مسار معقد لتقديم التنازلات. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
5: المفاوضات بين واشنطن وطهران، بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر ورواية إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافيا ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة، فبحسب شبكة ABC نيوز يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظا على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحا إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
6: أي تخفيف للعقوبات مشروط، إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
5: في المقابل ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام، على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
0: إذن لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في فعليا الشأن الإيراني. ولكن الآن نتحدث عن ما جرى بهجمات الليلة الماضية. بداية بعد هجوم إيران تم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة بالكويت. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أعلن اليوم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. كانت قد ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وتسجيل إصابات، وأعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين أيضا، في إلى جانب طبعا أضرار طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت. ولكن يبقى السؤال الآن، بعد هذا الهجوم الإيراني الأخير، ما هو مصير يعني المفاوضات؟ إذن إن صح التعبير، بعد القصف المتبادل وتجدد التوتر العسكري، يبقى السؤال، هل تتجه الأجواء بين طهران وواشنطن إلى الحرب؟ دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
7: تكتفي حتى الآن بالحديث إعلاميا عن هذه التفاصيل نقلا عن وسائل إعلام بحرينية وكويتية وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية، لكن ما يتعلق بتفاصيل الحادثة كانت واضحة منذ أن خرج بيان الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية، ولاحقا كيف جرى التعليق والتعاطي مع هذه المسألة عبر نواب في البرلمان الإيراني، منهم إسماعيل كوثري العسكري المعروف في الحرس الثوري الإيراني، والذي طالب بأن تكون الردود الإيرانية أكثر شدة وأكثر قسوة من الآن وصاعدا، وأن تكون أكثر إرضاء للشعب الإيراني الذي لن ينخدع بالممارسات الأمريكية من الآن وصاعدا. هو أشار إلى أن أمريكا ما تزال تطلق تصريحات متناقضة حول المفاوضات وتقوم في الوقت ذاته بالتصعيد عند منطقة الخليج، ما يؤثر بشكل عام على المناخ والأجواء والمزاج العام السياسي في المنطقة والأمني أيضا، ويؤثر سلبا على مسار هذه المفاوضات. لكن بصورة عامة، إن أردنا أن نتحدث عن هذه الاستهدافات النضال والتي بدأت منذ أسبوعين تقريبا، تكررت عدة مرات مع اختلاف في التفاصيل وطريقة التعاطي من كلا الجانبين، نرى بأنها من ناحية وبحسب السردية الإيرانية محاولة ربما لاستعراض العضلات وفرض الكلمة عند مضيق هرمز، على اعتبار أن الجانب الأمريكي وقبيل كأس العالم على ما يبدو يحاول إغلاق هذا الملف بأي شكل من الأشكال، مع فرض الكلمة الإيرانية الأمريكية في نهاية المطاف، وأنها هي من ستفرض الموقف النهائي على الجانب الإيراني فيما يتعلق بأحد أهم البنود العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، والمتعلقة بفتح مضيق هرمز. إيران في المقابل منذ عدة أيام تركز نضال على أنه لم يتم التوافق مع الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة حول فتح المضيق. ما يجري هو مجرد تنسيق رسمي مع الجانب العماني لتعيين خطوط المرور والدخول والخروج إلى مياه الخليج، وأيضا ما يتعلق بتحصيل الرسوم من بعض السفن بعض الخدمات المتعلقة بالجانب اللوجستي من ناحية، وأيضا الخدمات المتعلقة بالبيئة وغيرها من النقاط التي أشارت لها إيران في عدة مناسبات منذ أن قامت بإغلاق المضيق قبل أسابيع بعد الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. هذا يقلق الجانب الأمريكي بطبيعة الحال، دفع الجانب الأمريكي لتهديد الجانب العماني إن قامت عمان بالفعل بالتماشي مع السياسة الإيرانية الراغبة بتحصيل رسوم من هذه السفن والناقلات النفطية والحاويات التجارية وغيرها. إيران ما تزال تركز على أن الكلمة العليا لها عند المضيق ستكون للقوات المسلحة الإيرانية في نهاية المطاف، وأن ما يتم التوافق عليه حاليا لن يتم التوصل إليه بالصيغة التي يرغب بها الجانبان قبل حصول إيران على الضمانات اللازمة.
0: إذن مستمعينا الكرام، الآن إلى ملف آخر وموضوع آخر، وهو متعلق بجماهير كرة القدم. فعليا إذن أنظار جماهير كرة القدم يعني تتجه الآن صوب قارة أمريكا الشمالية، حيث تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا لاستضافة النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم للعام 2026. نتحدث عن بطولة استثنائية بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة يتنافسون عبر 104 مباريات، مع استحداث بعض من الأدوار الجديدة وهو دور 32 الإقصائي. هذه النسخة تسجل مشاركة قياسية موسعة للمنتخبات العربية بثمانية فرق تسعى لتهديد كبار اللعبة. مواصلة الأمجاد التاريخية، نتحدث عن الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق وتونس والجزائر. ولكن كيف تحول كأس العالم في هذه النسخة إلى أكبر صفقة إعلانية في التاريخ؟ دعونا نستمع إلى هذا التاريخ.
8: ماكينة إعلانات لا تتوقف. في ألمانيا 2006 إيرادات الرعاية اقتربت من 700 مليون دولار، جنوب إفريقيا 2010 رفعتها إلى حدود المليار، البرازيل 2014 وصلت إلى مليار ونصف، روسيا 2018 دخلت منطقة الكبار بمليار وستمائة مليون، قطر 2022 مليار وسبعمائة مليون دولار، لكن مونديال 2026 لا يريد كسر أرقام من سبقوه، بل يريد إذلالهم على لوحة النتائج. التقديرات تتحدث عن عائدات رعاية قد تصل إلى مليارين وثمانمائة مليون دولار، أعلى رقم في تاريخ البطولة. والسبب، المونديال هذه المرة ليس بطولة بل قارة كاملة تتحرك، 48 منتخبا بدلا من 32، 104 مباريات بدلا من 64، وثلاث دول مستضيفة تفتح أبوابها لمئات العلامات التجارية. أديداس تهاجم من الجناح الأيمن، كوكاكولا تصنع اللعب في المنتصف، فيزا تتحكم بالإيقاع، وأرامكو والخطوط القطرية تدخلان منطقة الجزاء بثقة. حتى فترات شرب المياه تحولت إلى وقت مستقطع للإعلانات. الأمريكيون أيضا دخلوا المباراة بثقلهم، بنك أوف أمريكا، دور داش وشركات التكنولوجيا والطعام والسفر، الجميع يريد مكانا على قميص البطولة. أما حقوق البث فهذه مباراة أخرى، أكثر من 4 مليارات دولار متوقعة، والسوق الأمريكية رفعت أسعار النقل بنسبة تقارب 94%. مونديال 2026 قد يتحول إلى أول بطولة تقترب من 10 مليارات دولار إجمالا، وكأس العالم أصبحت دورية أبطال للرعاة، وفيفا تلعب فيه بلا رحمة.
0: إذن قبل الختام

0: الجو حار.
1: إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. والآن درجة الحرارة في مدينة نابلس تسجل 29 درجة مئوية. في أمان الله.
2: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. صدق ما يعرف بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء اليوم على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بالتزامن مع تسارع عمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية. أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. نشرت منظومة أطباء بلا حدود اليوم تقريرا شاملا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وخاصة نشاط ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية والتي كانت قد قادت عمليات المساعدات بالقطاع لفترة، وقد وقع عندها حوادث لاستشهاد الفلسطينيين في غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألف شهيد و173 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، دير شرف سالك، سرة أزمة للخارج، المربعة سالك، وعورت تفتيش للداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8. ان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. عبد الله هيلان، مساء الخير يا عبد الله. عبد الله معصب، احكي لنا يعني هيك بلش لنا فيها، بحكي لنا فيش اهداءات ما حدا بيستاهل، بصير مين مزعله لا عبد الله. يسعد أوقاتك يا عبد الله، يعطيك العافية. وكمان أكيد لكل حدا بسمعنا وبتابعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، من مسي عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، وهيك قضيتوا مع الناس اللي بتحبوهم وحققتوا فيه كل إشي ببالكم. حكمة هواش، مساء الفل يا حكمة، يسعد مساكي. إذا إحنا بحلقة جديدة أكيد من برنامج رسالة وأغنية هالساعة يلي إحنا هيك بنقضيها مع بعض من الثلاثة للأربعة، ونستغل فيها إيش الناس حابة تطلب، إيش الناس حابة تسمع، أو إيش الناس حابة تهدي حدا معين أغنية. فهالبرنامج أكيد بتيح لكم هاي الفرصة إنكم أنتوا تسمعوا اللي بدكم إياه، تطلبوا يلي بدكم إياه. محمد يسعد مساك يا محمد، وكمان أبو علي المسامي يسعد أوقاتك يا أبو علي. نبلش بأول طلب مع محمد. محمد طالب هيك يعني ما بلشنا إياها، أو ما بلشنا اليوم الحلقة بأغاني فرفوشة، فهيك محمد بلشها بأغاني شوي هادية، فخلينا نسمع.

أم العبد يسعد هالمساء. يا أم العبد، وكمان عنا تاني طلب من حكمة. يسعد أوقاتك يا حكمة، إن شاء الله أمورك تمام ويومك عالي العال. طالبة أغنية نتالي حلوة، بتذكر أغنية نتالي أول أغنية أنا بلشت أحكي عنها بأول حلقة من هذا البرنامج إذا ما خاب ظني، يعني أنا هيك حسب ما بتذكر، فخلينا نسمعها.

كمان خلينا نمسي على تمارا وكمان حكم أبو ظنت زمان عنك، يسعد مساك يا حكم. وأبو علي بده أي إشي لعبد الحليم. خلينا نشوف إيش هيك أول إشي بطلع معنا يا أبو علي ونحطه يلا.

0: حناش الثاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت.
1: تشتاقلك العافية يا حكمة، يعني شرفتينا هيك بعد غياب. كانت الحلقات او كان البرنامج يعني ناقصك، فعودة ميمونة يا حكمة. في اغنية صراحة نازلة جديد ما صلهاش كم يوم، يعني انا شفتها لتوليت وسانت ليفنت، هدول يعني كتير ما اخدين ضجة وكتير ما اخدين ترند اخر فترة. بس اول اشي خلينا نسمع الاغنية اللي طلبتها تمارا ونرجع نسمعها. انا صراحة سمعت منها مقطع هاي الاغنية الجديدة فما دقت فيها، هلا مندقق فيها مع بعض نشوف كيف الاغنية، حلوة مش حلوة، منيحة مش منيحة، يعني عليها فيدباكات كتير حلوة صراحة. فنسمع اغنية تمارا اول اشي ونرجع نكمل.

وفاء، يسعد أوقاتك ومساك يا وفاء. هلا منحضرها يا تمارا حاضر. وحكم والله مش عارفة صراحة شو أحط من نفسي عليه، طبعا عبادة إذا بسمعنا، بس مش عارفة صراحة شو ممكن نحط له تحديدا أغنية. فهلا منفكر ونشوف إيش بيطلع معنا. خلينا نرجع للأغنية يلي حكينا إنها نازلة جديد من يوم، هي نازلة من يوم وتقريبا عليها مشاهدات لحد الآن 500,000 يعني، فشكلها أغنية حلوة، فخلينا نشوفها مع بعض.

مش عارفة بس حاسسها عشوائية شوي الأغنية صراحة، بس بحس لو هيك تنسمع أكثر من مرة الواحد بتقبلها يعني، منيحة مش سيئة، فهيك بتحسوها أغنية صافية يعني لابقى لهاي الأجواء، فحلوة يعني لحد الآن أو التقييم الأولي إلها منيحة. نرجع لأريج، يسعد مساكي يا أريج، كل عام وأنت بألف خير أريج بتحكي لنا، وانت بخير يا أريج وأهلك بخير إن شاء الله، كان العيد حلو عليك بما أنه برضو إحنا ما شفناك بعد العيد يا أريج، فإن شاء الله كان عيد سعيد عليك وعلى عائلتك، وطالبة أغنية وبتهديها لحالها طبعا يعني فيش حدا أولى أكيد.

0: يلا خلينا نشوف أول اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. أهلا تفضل.
1: أي أغنية لصباح تقريبا؟
0: خلص حاضرين على راسي. أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية. إذا ما خاب ظني أي أغنية لصباح لصباح فخري. هلا نشوف إيش بيطلع لنا. بحبها أنا هاي الأغنية حلوة.

0: حنين حجازي مسا الورد والفل والياسمين يا حنين وطالبة أغنية لهاني شاكر هلا أكيد بنحطها ديما السلع يسعد أوقاتك يا ديما وبدها برضو لإيهاب توفيق حاضرين ناخذ اتصال مرحبا
1: مراحل في المساكي
0: والله كنت حاسة مش عارفة كيف
1: إحساسك بمحله
0: إحساس الأم
1: اليوم والله يسعد مساكي يا أميرة ومتجميع المستمعين راضي حياة
0: ومساك أهلا وسهلا
1: ممكن نشارك
0: ممكن أكيد
1: الله يجبر خاطركم يا ربي
0: جمعا إن شاء الله
1: الله يسعدك هلا عبد الله ذكرني وهو معصب زي أخوي وهو بكتب بوست عن الأحزان وهو قاعد قدامي مبسوط
0: لا هو حرام هلا كاتب كومنت إنه مش معصب بس الأجواء حامية بحكي عشان هيك شكلها مفرفط روحها
1: إيش الأجواء حامية مشغل مزجان وقاعد وماشي أموره وتحت الشجرة عايز نعطيه أغنية لو ما بتكذب لنا شو كرام
0: لازمته
1: عصاير كذاب واحدة من التنتين
0: لا الأولى أحلى بحس يعني قلبها
1: لو ما بتكذب ونمسع أب مصعب
0: اوعك تنساه مشان الله
1: تنساه أب مصعب إجا اليوم على السوق ووصلنا والله يسعد مساء
0: شو بدنا نسمعه؟
1: شو بدنا نسمعه؟ سمعينا إياه إلك وإله ولراد مستمعين راضي هيا أغنية هيك عزوات حلوة
0: لا عمرو دياب بلا عمرو دياب اوكي
1: هيك حشر ماك بالزاوية دبر حالك
0: خلص
1: الله يعطيك ألف عافية أميرة يسعد كل أوقاتك محمود الخفاص برضه موتان صاير كذاب يعني لو ما بتيجي
0: يعني هاي لمحمود ولا عبد الله
1: محمود ولا عبد الله لو مصطفى حلال وكلهم
0: خلص كلهم نشملهم بهاي الأغنية ولا يهمك يعطيك العافية يا حازم أهلا وسهلا كمان بدنا نشوف حكم والله يا حكم لحد الآن ما طلعش معي إشي صراحة فمش عارفة إيش أحط خليني دقيقتين وبرجع فنروح لأغنية عبد الله هاي الأغنية بهديها حازم لعبد الله هيلان ولمحمود الخراز إذا لساتهم يعني معنا على السماع

طب بنشوف نرجع لعبد الله. عبد الله هيلان، مساء الخير كمان مرة يا عبد الله. بيحكي لنا انه بده يهدي هالأغنية لخالد الحفناوي، بنمسي عليه اكيد، وحازم صبح مسينا عليه حازم، بس يلا زيادة الخير خيرين. وكمان محمود الخراز، واه برجع بحكي لنا انه يعني مش زعلان ولكن الاجواء حامية. هو صراحة اليوم يعني اشوب والله من امبارح، يعني ادفى من امبارح زي ما بيحكوها، بس مقبول يعني الجو هيك حلو مقبول، بس الله يهونها. يعني احنا لسه بعدنا مش داخلين بالصيف يا جماعة، احنا لسه بالصيف الحقيقي والله ما دخلنا لسه، فالله يهونها من هون لشهر 7 وشهر 8 الله يهونها.

طب ندفع شوي بالكومنتات لأنه إحنا ركزنا أكثر على التليفونات والكومنتات اللي تحت. نرجع لحنين. حنين إذا لساتك معنا موجودة، فكانت طالبة أغنية لهاني شاكر. استمتعي يا حنين، يلا.

0: نرجع نشوف الاتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: والله يا عمي حازم ومحمود الخراز وصلوني، بس المشكلة مش هون، المنطقة اللي قاعدين فيها باردة حلوة جدا.
0: طبعا شو يعني بيحكوا الأجواء شاب؟ غريبة إذا هيك.
1: قاعدين تحت شجرة التوت، يعني المنتزه من زي المجمع أقول لك، يقعدوا هناك ولا يقعدوا بالمجمع. الله يكبر بخاطر هون. وبحب أهديها لفريد الأطرش، جبر الخواطر على الله.
0: جبر الخواطر على الله. حاضرين حاضرين. وأنا صراحة بلتخم من كمية الأغاني هاي اللي بتنطلب بسرعة، فخلينا دغري نركز على الاتصالات لأنه بنسى. فنشوف فريد الأطرش من أبو مصعب ل لمين حكى؟ لحازم ولعبد الله.

يلا نرجع لديما. مثل فل يا ديما كمان مرة إلك، بدها لإيهاب توفيق. أنا صراحة بحب هاي الأغنية لإيهاب توفيق، إن شاء الله برضو هيك أنت تكون تحبيها وتعجبك يا ديما.

عاصم الكيلاني يسعد مساك يا عاصم. عاصم بحكي لنا بدي أغنية أنا تعبان، في هيك أغنية يعني هو أصلا يعني نحط لك ياها ولا بلاش يعني هيك زيد الزعل عليك ولا إشي يعني لا سمح الله طبعا، بس خليك على الأغاني هيك الفرفوش عشان تغير جو يا عاصم، إحنا هون منشان نغير جو منشان تفرفشوا يعني نرفه عنكم. أم عامر يسعد مساكي بكل خير يا أم عامر. عندنا الزهرة البيضاء وعندنا تمارا بهدوني أغنية، تمام اللي هي نفس المغني بس مش نفس الأغنية، بس الأغنيتين يعني رائعين. فنبلش بأول أغنية يلي هي من الزهرة البيضاء برضو لعمرو دياب، يتصدر اليوم معنا عمرو دياب بقائمة الأغاني، وشكرا كتير إليك، شكرا على ذوقك.

0: كمان خلينا نحكي مساء الخير لهديل، هديل بركات، فراس الكيلاني، يسعد مساك. خلينا ناخذ اول شيء، راحت كبسه الاتصال، ناخذ الاتصال ونرجع. الا مرحبا.
1: مرحبا، يعطيكم العافيه ابو حياه.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
1: اجي تفضل، انا بدك تقدم نهدي اغنيه
0: لمين؟
1: وبرامج بنانها.
0: مظبوط 100%، تفضل.
1: بدنا نهدي لراضي حياه، هذا لانهم بجيبوا برنامج حلو ساعتين بالاسبوع، يوم الاثنين والاربعاء بدنا نهديهم اغنيه
0: يطلع هيك لهم.
1: لا
0: ما ما تحكيش على ذوقك، لا رجاء ان خلصنا، خلص
1: خلص بطلنا، خلص
0: بطلنا.
1: انتهت الحلول،
0: انتهت
1: والله. لي ساعه بدور اغنيه، شفنا اغنيه بس نسيت هي. الله اكبر، خلص اعطونا اغنيه ساعات ساعات احب عمري وعشق راضي حياه، هي تبعتكم هاي، هاي الكم.
0: هذا الجنجل يلي عندنا هلا بنحطه، والله هلا لا بقى.
1: هاي الكم انتم،
0: والله كلك ذوق يا حازم.
1: والله
0: بس
1: والله
0: بدنا نحكي لك، بدنا نحكي لك عبد الله شكله معلق بالخله، بيحكي لنا ان الجيش قدامه.
1: عبد الله الجيش ضربوه قتله، قالوا له تضلش تتزامن مع راضي حياه.
0: معلش اذا هيك، الله يكون بعونه.
1: وبالنسبه لعاصم الكيلاني، من شو تعبان يا عمرو يا عصوم؟
0: هي بيحكوا لي انه حاجز، يعني المفروض يكون مبسوط ولا مش حاجز؟ هاي هيك
1: حاجز. وين حاجز؟ حاجز عسكر. وين حاجز؟
0: لا لا يعني بالحج، كنا رجع من الحج
1: عاصم بالحج. الله يتقبل.
0: اي او انه رجع او ما بعرف هيك كاتبين يعني.
1: الحمد لله على سلامته الاخ عاصم الكيلاني، والله يفك اثر اخوه جهنا بينا محمد.
0: امين امين يا رب،
1: الله يسعد كل اوقاتكم. انا بعرفش اكتب يا عم، بعرفش اضل اكتب على الكومنتات.
0: لا معلش، خد راحتك،
1: بنحب نتفاعل معكم،
0: بنركب لك كرت صراحه، لانه انت كثير يعني صباحا مساء فواجبك علينا.
1: لا
0: قطع الخط، قطع الخط.
1: صارت يحتفل بالثانوية الأولى،
0: قطع الخط. احنا ما سمعناش اشي على فكرة.
1: بقول لك على الفيسبوك، الفيسبوك اعطاني اشارة يختم الثانوية الأولى مع راديو حياة.
0: والله حلو. طيب يعني زمان ومدة والله.
1: زمان.
0: ان شاء الله دائما هيك بتضلوا موجودين معنا.
1: الله يعطيك الف عافية.
0: شكرا شكرا يا حازم، اهلا وسهلا. اهلا اهلا, أهلاً. نرجع ل والله مش عارفة لمين نرجع صراحة، تخربشت هيك الأمور شوي. بس نشوف، كان عندنا تمارا برضو طالبة أغنية وإلي يعني، فنسمعها مع بعض.

طب نرجع لحكم بما أنها الأغنية الأولى ما عجبته، فإحنا مضطرين لأنه إحنا ما نحبش نزعل حدا طبعاً، فمضطرين نحط له أغنية هو طلبها، فخلينا نسمعها نشوف إيش هاي الأغنية. أول مرة بتمر علي أنا صراحة، فنشوف شو ذوق حكم هالمرة.

0: ليلي بالحنان يطول وخلي حالي بالهوى.
1: خلينا أول إشي نشوف بما أنه أبو مصعب، بس أنا نسيت مين حكى يلي نجح بده يهدي أغنية. على العموم أنا نحط له الأغنية هاي، ومنبارك أكيد لكل حدا هيك اليوم نجح بامتحان، نجح بإشي معين كان هيك مستصعبه، نجح بمثلا أو على مثلا بواب التوجيهي، فلعل وعسى تكون هالأغنية هيك تشجيع لكم وتحفيز. وإن شاء الله دائما النجاح بيكون مرافقكم بكل حياتكم. يلا

0: محمد احنا ما بنحط اغاني هيك تكئب الواحد، فخلي الناس هيك فرفوشه، خلي الناس مبسوطه، تكون هيك اغاني حلوه، احنا يعني جاهزين عشان ما نزيد على الناس يعني، هيك الوضع مش ناقص، فبنحب نغير لكم جو، احنا نطلعكم من المود يلي انتم فيه. بالنهايه هي هالساعه نستغلها مع بعض هيك باغاني تغير لكم جو شوي. ناخذ اخر اتصال المفروض قبل ما نختم.
1: العافيه.
0: الله يعافيك.
1: كيف حالك؟
0: انا الحمد لله، كيفك يا ابو بهاء؟
1: الو،
0: معك تفضل.
1: عاد من معك؟
0: طبعا ابو بهاء.
1: ابو بهاء،
0: والله زمان عنك يا ابو بهاء، كيفك؟
1: كل عام وانت بخير. اول شيء كيف بدك؟
0: وانت بمليون خير الحمد لله تمام.
1: الله يرضى عليك يا بنتي، كيف قدم الاذاعه؟ احلى اذاعه عندكم.
0: الله يخليك يجبر خاطرك، شكرا.
1: اسمعيني يا بنتي، بدي اغنيه استفزاز حلوه لابن بنتي دعاء، وتكون اغنيه حلوه.
0: ايش بدك؟
1: ابعت اغنيه استفزاز حلوين ليوسف ابن بنتي دعاء.
0: حاضر.
1: وبنتي سلام منك لدعاء خاص. دعاء صبح.
0: سلام لدعاء، خلص ولا يهمك.
1: سمعينا الاغنيه.
0: حاضر يا ابو بهاء، يسعد مساك. اهلا. خلينا بس نرجع لمعتز، بما انه حدا مغترب يعني بده يهدي هالاغنيه لحدا مغترب، فلازم نحط، ولكل مغترب برضه بنهديكم هاي الاغنيه، وان شاء الله الايام الجايه بتكونوا كلكم موجودين ببلدكم، سواء بنابلس بمكان تاني، ان شاء الله كلكم ترجعوا على هالبلاد اكيد بتذكر يا احمد ولو

صراحة يعني فيش بعد الأغاني هاي هيك تبعون نابلس خصوصي، مش عنصرية لا سمح الله، بس جد حلوين يعني، حلوين هيك وبيخليك تصفن فيهم، فرائعين هاي الأغاني. نحط أغنية شام بما أنها شام حكت معنا على التليفون من شوي، وبتهديها لخالها حكم. إن شاء الله يا حكم تكون لسه موجود وتسمع هيك شام شو أهدتك، ويعني مبين من هالإهداء أنك الخال المفضل عندها هيك واضح، فالله يخلي الله يخليكم لبعض إن شاء الله.

قبل ما نختم لازم نسمع أغنية أبو بهاء يلي طلبها بيهديها لبنت بنته ولا ابن بنته، والله صراحة نسيت أنا كتير بنسى مع الأسف، بس على العموم يعني المهم لحدا صغير فنسمع هيا.

خلص صراحة صارت بتنعس هاي الأغنية، والواحد مش ناقصه هيك هلأ الله بيكون الواحد بهذا الوقت مدروخ. فإحنا هيك وصلنا المفروض للختام كالعادة، إن شاء الله ما أكون ناسي حدا، مع أني متأكدة أني نسيت لحدا، بس صراحة مش قادرة أحدد مين. بس قبل ما نختم، لأنه عاصم طلب أغنية، فنحطها نسمع هيك منها شوي، وبعدها إن شاء الله نختم. خلينا نشوف إيش طلب، وعندنا كمان فراس. يلا نختم بفراس وعاصم عشان خلص هيك وقت البرنامج، فنسمع شوي منها مقطع قبل ما نختم.

0: طب فراس، احنا رح نحط هاي الاغنية اللي انت طلبتها كاملة، ولكن اكيد بعد ما نختم ويطلع الاعلانات واحنا هيك بنحب نحكي لكم ووصلنا للختام. شكرا لمشاركاتكم، شكرا هيك للاجواء الحلوة اللي ضفتولنا اياها بهاي الحلقة. ان شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. نطلع اللاين هاد ونحكي لكم الى اللقاء.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الرابعة مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: 100.8 راديو حياتي.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وكل ليلة قلبك بينبض. حياة اف ام.
1: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
2: يا رجال

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

Mano, não.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة، بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إنها 8 مساءً.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: التاسعة مساءً الآن.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطين لهم، باب حاطين لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: المجامع تغلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش
1: اوف مضيع بطاقة البنك
2: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
3: بابا
4: نعم يا عبود
3: بس أنا شطور
4: أنت أشطر واحد
3: ليه يا عبي
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب
3: دي من محل دكان حياة
4: يلا على دكان حياة
3: عنده ألعاب حلوة كتير
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة، ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقذ فيه عاطفة وحسا. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تأخرتوا على طولتوا يمه قلقتوني شنو الشغلة المهمة مو مشكلة حجولش قال ما قال شن بثياكم ريحة مذمة
1: الله
0: صرت ماضو نسانه وما أهمه انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: ولا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة سجين مكبل بحبال، ملامح التعب عجبيني زادت كبرتني، شوارع المدينة حفظت شكلي أدمنتني.
1: You're number one radio.
2: المركز الأول.
3: حياة FM. المركز الأول.

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حافظ اليوم، باب حافظ اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

عن الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.